0: بالمصاعد بلازم نتكزها وكل هاي الأمور. فأنا طبعا كنت متواجب أكتر من أحداث
1: كمان بالمصاعد. قلتي لي كمان بالمصاعد كان يمكن حدا بيعلق ممكن كمان تروحي تساعدي وتنقذي.
0: طبعا احنا بنكون متواجدين بالفريق تبعنا من شخص لثلاث أشخاص.
1: نعم.
0: إيه عشان أنا تميزت وكنت أدي المسؤولية وكنت أعطي بحب وعطاء وأخذت مسؤولية كتير على حالي. إيه كانوا يحطوني يعني سيارة الإطفاء أكون الشخص الثاني.
1: نعم.
0: فطبعا هذا بتطلب مسؤولية كتير وجدارة كتير كبيرة. فأنا كنت أدي هاي المسؤولية.
1: معك رخصة لتسوقي سيارة إطفاء ولا بدون في معك رخصة ولا لازم بدون رخصة بتقدر تشتغلي وتتطوع يعني؟
0: بدون رخصة لأنه نعم. إحنا تحت إطار خدمة الوطنية شروط لقمي بقولوا له.
1: نعم.
0: بتطلب لبعد لما أصير رجل إطفاء إن شاء الله.
1: سيدة إطفاء. سيدة إطفاء. نعم سيدة إطفاء. نعم. كارولين يعني أنت لما بتطلع بالسيارة سيارة الإطفاء وهالسرعة هاي حتى تصلوا كيف بيكون شعورك حتى تصلي لتنقذي حياة الناس اللي علقانين في حريقة معينة؟ بدك تصلي بسرعة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: احنا طبعا حكيت لك من قبل بنكون عارفين شو الحدث اللي بيكون رايحين لعنده وين الموقع.
1: نعم.
0: وطبعا احنا داخل السيارة منصير نقول انه كيف بدنا نتصرف كيف نعمل من دي مد خرطوم الماي شو الادوات الممكن نستعملها. طبعا احنا نتقسم هاي المهام بنات بعض بنوصل للحدث منكون كلياتنا جاهزين.
1: نعم.
0: وطبعا هذا اخذ معنا كمان تدريبات بمحطة سلطة الانقاذ والاطفاء.
1: نعم. شو اغرب حادثة صارت معك ممكن تتذكريها كارولين؟ حدث صعبة بحريقة صعبة ممكن.
0: حريقة صعبة هي كانت بالصفورية.
1: نعم.
0: دامت ل 12 ساعة تقريبا. كمان تواجدوا معنا الطائرات اللي هن كانوا يطفوا.
1: نعم.
0: بس تمام الحمد لله مرقت على خير وكان كتير اشي صعب.
1: نعم.
0: وزيادة عن هيك كمان تواجدت في حادث سرق بين الشاحنة والسيارة.
1: نعم.
0: فكان الوضع جدا صعب بس طبعا احنا نتواجد بهاي المحلات عشان ننقذ حياة ناس.
1: نعم. شو بتقول للناس احنا يعني جايين على موسم صيف وحرارة شو ممكن تنصح الناس حتى نتجنب الدخان والنار يا كارولين؟
0: طبعا انا كمان بحب اشاركك انه اخذت مسؤولية على حالي قدمت محاضرات في المجتمع العربي.
1: نعم.
0: ان كان في مدارس او روضات وحتى كمان بدار المسنين.
1: نعم.
0: أعطيتهم زي ما تقول إرشادات حول سلامة في الحرائق حسب الفترات إن كانت بالصيف إذا مثلا حبينا نروح مشوار على حقل أو إشي كيف ممكن إنه نتفادى الحرائق. إذا سمح الله كنا داخل البيت شفنا حريقة بالبيت سمح الله أو إن كانت بالمطبخ أو كان بالشتاء زي ما تقول في مدفأة وكل هاي الأمور كيف ممكن نتصرف ولأي رقم نرن.
1: نعم.
0: مع الأسف كان في كتير من الأشخاص والأجيال بعرفوش أنه رقم الإطفاء هو 102 أنه كيف 102. يتصرف أو لمن.
1: نعم.
0: ويرنه.
1: نعم.
0: فهي الشغلات كتير مهمة أنه نتفادى هاي الشغلات نكون واعيين. وأنا الصراحة يعني أعطيتهم بكل حب بكل محاضرة توعية تامة وكان في كتير محاضرات اللي قدرت أنه أخذ سيارة الإطفاء أورجيهم كيف المي بتطلع شو الأدوات اللي بنستعملها بدلة رجال الإطفاء.
1: حلو.
0: وكل هاي الأمور.
1: نعم. نعم. كارولين كاسترو عواد أنا بقول اسمك الثلاثي دايما. اليوم إحنا يعني مجتمعنا العربي وبلداتنا العربية يمكن بيكون صعب عليك وتصلوا للعنوان مش زي بالمدن اليهودية في صعوبة معينة حتى تصلوا للعنوان كارولين؟
0: أكيد لا ممكن نواجه صعوبة بس إحنا بنعمل زي ما تقول الماكسيموم إنه نوصل بالوقت.
1: نعم.
0: طبعا في بيكون منتواصل مع أشخاص اللي هن بيحكولنا على موقع الحريقة ببعتولنا ميكوم أو بيوجهونا إحنا بنكون طبعا معهن على الخط.
1: نعم.
0: كيف حكيت لك من قبل إحنا بنكون الشخص واحد بالفرقة بالسيارة الإطفاء إحنا بنكون من شخص لثلاثة.
1: نعم.
0: فكل واحد باخذ مهمة واحد بيكون على الخط واحد بقسم المهام واحد بيكون على الويز وكل هاي الشغلات.
1: نعم.
0: فاحنا

0: دائما بناخذ الطريق الهقصر اللي نوصل للموقع الحريق.
1: نعم بالتعاون مع بعض. كارولين
0: طبعا بالتعاون.
1: احكي لنا عن الاحتفال القريب مع رئيس الدولي. هذا خليناه للآخر مش أنت تحكي لنا عن موضوعك بشكل مسهب وشرح للمستمعين. الاحتفالية احكي لنا عنها.
0: أكيد رح حابة أشارك بالاحتفالية، بس بحب أشارك كمان على النجاحات اللي أخذتها خلال السنتين.
1: نعم.
0: بعد دورة اللي عملتها بكلية الإطفاء بريشن لتسيون، أنا حصلت على شهادة تفوق. خلال مسيرتي في المحطة الناصر العليا أنا كمان حصلت على شهادة تمييز والتقدير. وبعد انتهائي من الخدمة الوطنية اللي هي عبارة عن شهرين، رح أتواجد في بيت رئيس الدولة اللي هو موجود في القدس. من بين 20,000 متطوع في دولة إسرائيل رح يكون 29 متفوق وأنا واحدة منهن. كتير إلي فخر بحالي أني رح ألتقي برئيس الدولة يضحك هيرتسوغ. ورح أتفوق أمام الجميع ورح أحصل على الشهادة اللي رح أعتز فيها لكل حياتي.
1: نعم.
0: وهذا فخر إلي وللمجتمع العربي ولكل الدولة.
1: احنا بنتمنى لك التوفيق، ويعني هالتطوع الغريب اللي انت عم تخدم الناس، الله يعطيك العافية. كارولين كاسترو عواد، شو الاسم؟ يعني ابوك كان يحب كاسترو زعيم كوبا ولا كيف؟
0: والله ما بعرف.
1: طيب شكرا لك، يعني كمان انا انبسطت انك ما استعملت اللغة العبرية مع ان كل عملك في يمكن باللغة العبرية. ها
0: صحيح. نعم. أنا كتير بحب أحكي اللغة الفصحية عنا.
1: نعم.
0: لأنه كله بحكي بالعامي، بس قد ما بقدر حاولت أوصل الرسالة الصح.
1: نعم، ونرجو لك التوفيق كارولين كاسترو عواد. شكرا للمحادثة.
0: شكرا لك. نعم. ونهار كفول يا رب.
1: الله يخليك، يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: نعم، متطوعة بسلطة الإطفاء كارولين كاسترو عواد، الله يوفقها، وإن شاء الله يعني تكون مثل للشباب والصبايا، مع أنه هي صبي ولكن تعمل عمل الرجال، والرجال قليل. يا كارولين يسعد صباحك. ملحم بركات أبو المجد ما راح يحكي عن الإطفائية.

وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسنية حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشقق المستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو 390 شيكل.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه، ماما ميا جديد. بيتزا مع دانوت حاره نار، تنوفا في كل بيت طيب.
1: يا ظريف الطول، وين رايح؟ بلادك احسن لك.
2: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. حاضر للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. يأتي ذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار صباح اليوم في المطلة ومسجاف عام والجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان وإطلاق رشقات صاروخية. في أعقاب الإنذارات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان 20 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، وقال الجيش أنه سيضطر للعمل بقوة ضد حزب الله عقب خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار. في تعليقه، وجه رئيس بلدة المطلة الحدودية ديفيد أزولاي انتقادات لأداء الحكومة والجيش في التعامل مع التطورات على الحدود مع لبنان، وقال أن بلدات الشمال تتعرض للقصف والمسيرات فيما تسير الحياة في الضاحية الجنوبية للبنان كالمعتاد. وقال أزولاي أن البلدات الحدودية شهدت الليلة الماضية إطلاق صافرات إنذار بشكل متكرر، مشيرا إلى إسقاط مسيرة فوق المطلة وليس

0: داخل الأراضي اللبنانية كما ادعى الجيش، واعتبر أن ذلك يمثل تجاوزاً لما وصفه بالخط الأحمر لأمن سكان المنطقة الحدودية. في السياق، قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان في منشور على منصة إكس إن الاتفاق المبرم مع إيران نصر مطلق لإيران وكارثة لإسرائيل، وأضاف أن رئيس الوزراء نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة. في غضون ذلك، قالت مصادر لبنانية أن هناك حراكا عربيا صديقا للبنان نشط خلال اليومين الماضيين ويعمل على ترتيب موقف يساعد في المفاوضات. ولفتت المصادر إلى أن التوصل إلى هذا الموقف سيمهد للقاء ثلاثي يجمع رؤساء الجمهورية جوزيف عون والبرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام لإجراء تقييم للوضع والمضي في خطط تبدأ من تطبيق وقف إطلاق النار. قال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة أظهرت احترامها لسيادة إيران بعد 47 عاما، مضيفا أن الأمريكيين يجبرون الآن على قبول مبدأ عدم التدخل من أجل التوصل إلى تفاهم. وأشار التلفزيون إلى أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، وتتم مناقشة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة، إضافة إلى مراجعة رفع العقوبات والملف النووي بعد التوصل إلى التفاهم. في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن واشنطن توصلت إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وأوضح ترامب أن الاتفاق ينقصه اللمسات الأخيرة، كما نفى الروايات التي تفيد بأن الاتفاق يصب في مصلحة طهران. في السياق، بشر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن بات أقرب من أي وقت مضى، وأكد عرقجي أن الاتفاق يشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. نقلت شبكة CNN عن 5 مصادر مطلعة على الاستخبارات الأمريكية أن إيران كثفت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة جهودها لعزل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفة أن طهران تعمدت ردم الأنفاق وتفخيخ المداخل بألغام متفجرة. وقالت المصادر إن الوصول إلى مخزون اليورانيوم بات الآن أكثر صعوبة وخطورة ويستغرق وقتا أطول بكثير مما كان عليه الحال قبل شهر واحد فقط. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إلى 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

شكرا لزميلة ياسمين غميض بجولة أخبار العاشرة، وكمان شكرا لزميلنا خليل إبكار حداد للمشاركة بإعداد البرنامج. يسعد صباحكم.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: لشاتي ميكانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
0: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربية سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربية الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 64648890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.
6: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وفي دايما زاوية اللي منسميها تذكروا معي. مين بدنا نتذكر في السبعينيات والثمانيات؟ كان هناك صوت من السويداء اللي هو المطرب فهد بلان. خلينا نتذكر المطرب صوت الرجولة. تذكروا معي، يمكن الناس كتار بعدهم بحبوه. صباح الخير.

واشرح لها عن حلبي، واشرح لها عن حلبي.

ذكرته معي فؤاد بلان المطرب، مطرب سويداء. وسويداء يعني قد أنجبت كبار المطربين، يكفينا أن نذكر فريد وأسمهان.

0: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
0: يا ظريف الطول، وين رايح؟ بلادك احسن لك.
1: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
3: قشره الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
5: في مكيف، في تورنادو انفرت.
7: ومتابعا معكم يعني صديق كامل برغوتي، وسعدت صباحا بيختار لي كان بيت الشعر الحلوات. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليالي أنت فيها العمر، هذه الدنيا عيون أنت فيه البصر، هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر. محمد عبد الوهاب حكى عن يا دنيا يا غرامي، أستاذ كامل بروتي.

وبعد للمتابعات والمتابعين، وإن شاء الله طريق السلامة للسائقين والسائقات ولكل من بدأ عمل. خليني أشكر الزميل عدي ياسين في المايسترو، عدي ياسين في التقنيات والهندسة الإذاعية، كمان الزميل إبكار خليل حداد للمشاركة بإعداد البرنامج، الزميلة ياسمين غميد متابعة الأحداث عند 11 نلتقيها. بعد ذلك نلتقي الزميل دريد زرقاوي ببرنامج الشعبي حلم يا بلدي. واختياري لإلكو في اليوم يوم السبت صباحا الأغنية رائعة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، هذه ليلتي، كثيرا وكثيرون ينتظرون الليل مع هدوءه ليشرحوا ما في قلوبهم من حب وشوق. الشاعر جورج جرداق، الشاعر اللبناني اللي كتب هالأغنية، وهو من مواليد بلدة مرج عيون، كتبها ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، اللي كانت من أعظم الأغاني اللي كتبت لسيدة أم كلثوم. هو شاعر لبناني كما قلنا، ولد في بلدة مرج عيون وتخرج من الكلية البطريركية هناك. بس بذكر عنه أنه وضع سلسلة من الكتب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جورج جرداق يعني كان معروف انه ما يحب يسمع لفظ القاف آف او قاف، فكان يلفظها بشكل عميق ويعني يعطي حقها في هذا الشكل القاف، جورج جرداق بالقاف. على اي حال هذه ليلتي الكلمات زي ما قلنا للشاعر جورج سجعان جرداق، والحن الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكوكب الشرق. نلتقي لنرتقي بكم ومعكم.

كل برامجكم حملة التصفية في محسنيه حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، ثلاجة صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشقق المستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو 390 شيكل.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: بيلا تشاو. وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: بدون ما تفكر
7: ولا تحتار،
6: سوبر ستار
7: هو ملك الأسعار.
8: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. بندورة، خيار، بتنجان الواحد كيلو بشكل 90، بصل، زهرة، بطيخ الواحد كيلو باثنين شكل 90، ومشمش وخوخ الواحد كيلو بتسعة شكل 90.
9: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
10: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
11: سخنين راح تلمع لمع.
12: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM.
13: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة سائق عشريني أصيب فجر اليوم في حادث طرق وقع في مدينة حيفا بعد نقله بحالة حرجة إلى مستشفى رمبم. وبحسب مصادر طبية، أسفر الحادث عن إصابة شاب آخر بجروح خطيرة وشابة بحالة طفيفة. من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، مرجحة أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي. هاجمت فجر اليوم مجموعة من بنات آوى مستجمين قرب شاطئ دوغا في بحيرة طبرية، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بحالة طفيفة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وتلقي التطعيمات اللازمة. بدورها، حضرت مديرة قسم الطوارئ في المركز الطبي تسفون من خطورة الاقتراب من الحيوانات البرية أو الضالة، مؤكدة على ضرورة تلقي العلاج الفوري عند التعرض للعض أو الخدشة. أصيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل بلدة دوما جنوب نابلس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي في البطن والقدم. في غزة، أعلن صباح اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة أشخاص قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. إلى الجبهة اللبنانية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. يأتي ذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في المطلة ومسجاف عام والجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان وإطلاق رشقات صاروخية. وفي أعقاب ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان 20 بلدة في جنوب لبنان مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم فورا. وقال الجيش أنه سيضطر للعمل بقوة ضد

0: حزب الله عقب خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار. في تعليقه وجه رئيس بلدة المطلة الحدودية انتقادات لأداء الحكومة والجيش في التعامل مع التطورات على الحدود مع لبنان، وقال إن بلدات الشمال تتعرض للقصف والمسيرات، فيما تسير الحياة في الضاحية الجنوبية للبنان كالمعتاد. وقال زولين البلدات الحدودية شهدت الليلة الماضية إطلاق صافرات إنذار بشكل متكرر، مشيرا إلى إسقاط مسيرة فوق المطلة وليس داخل الأراضي اللبنانية كما ادعى الجيش. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو البقاء رهينة لمنطق الميليشيات والسلاح الخارجي عن سلطة الدولة، وأكد أن لبنان يمر في لحظة لا تحتمل الطرف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. قال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة أظهرت احترامها لسيادة إيران بعد 47 عاما، مضيفا أن الأمريكيين يجبرون الآن على قبول مبدأ عدم التدخل من أجل التوصل إلى تفاهم. وأشار التلفزيون إلى أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، وتتم مناقشة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة، إضافة إلى مراجعة رفع العقوبات والملف النووي بعد التوصل إلى تفاهم. في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع قوله إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت يوم الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. في تعليقه قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان في منشور على منصة إكس إن الاتفاق المبرم مع إيران نصر مطلق لإيران وكارثة لإسرائيل، وأضاف رئيس الوزراء نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

مرحبا، أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس. تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، ونتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، على أمل أن تكون أيامنا مليئة بالحب والسعادة وهدى الله. Suavemente.

كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. شكر كبير بحجم الشمس لكم أينما كنتم، وأتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة الشمس.

تحياتي من الأعماق إلى الأستاذ أبو فادي فيمي فرح، لك من أطيب الأمنيات أبو فادي، وتحية من الأعماق إلى الزميلة الغالية ياسمين غميد، لك من أطيب الأمنيات ياسمين. تحية إلى عدي ياسين يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وتابعونا بستوريهات الحلوة في الشمس. وطبعا موضوع المونديال كله صار أونلاين، لعبة توقعات لكأس العالم 2026، بتتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط وبتنافس الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مالية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا، والعديد العديد. مهم جدا تعرفوا طبعا، وهذه تحية خاصة جدا لكل اللي عم بينضموا بكميات كبيرة جدا إلى تطبيق الشمس وعم بيعملوا حتلانات، يعني عمليا اللي كان حاطط تطبيق الشمس ومش عامل له عتكون، يعني بما معناه تحديث مش راح يطلع عنده موضوع المونديال فوق، فلهذا مهم جدا انكم تعملوا تحديثات. احنا اليوم بدنا نلعب لعبة حلوة، كل مين بيكون معنا على الهواء راح يفوت على قرعة الجوائز. اليوم راح نعطي جوائز كثيرة جدا، ولكن راح تفوتوا على قرعة الجوائز في آخر المونديال. يعني مين بنضم عندي على الهواء اليوم راح يفوت على قرعة الجوائز اللي طبعا راح تعطيها إذاعة الشمس، اللي منها جوائز مالية، منها تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا، والعديد العديد. كل الأسامي راح تكون موجودة معنا، وبوعدكم إن شاء الله راح تربحوا معنا. مهم جدا كل مين بيطلع معاي يمسك تليفونه وأنا وياته راح نلعب اللعبة الحلوة ونسأله عن المباريات الجاري اليوم. إن شاء الله خير، لكم منا أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم، كل الخير. محمد شما أبو البشار الغالي المغلغل عم بيسمعنا، الله الله الله، ملك الغسيل محمد شما حبيب الشعب، يعني لما بروح لعنده إيش السيارة بتطلع عروس، ناقص تتجوز بس. حبيب أبو الشمة، سلم على الشباب كله وعلى رشوان. أولى أغنيات هذا اللقاء لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، بتغيب بتروح راغب علامة أوليسا. أوكي.

0: بامبوليو بامبوليو، تحية خاصة جدا للجميع. طبعا للي عم بيحضرنا كمان عبر ستوريهات الشمس، بإمكانكم الدخول إلى حاليا بتقدروا تتابعوني عبر أيضا صفحاتنا في الشمس. اللي معاه تليفون يفوت على صفحة الشمس ويعمل تحديث، يعني إذا ما عمل تحديث مش راح يبين عنده كأس العالم 2026 من فوق. طبعا مهم جدا بعد ما تفوت، يعني هاي فوتنا من أول عشان هاي طبعا هذا هو التطبيق بنكبس على التطبيق. بعد ما نكبس على التطبيق بنفوت على كأس العالم. كأس العالم طبعا بيطلع اسمي دوريس زرقاوي، كل التفاصيل. إذا اسمك كمان مرة من عيد عشان في ناس حابين يعرفوا من جديد، مش مشكلة، حلو هاي عيد من جديد. أوكي، إحنا طبعا كمان مرة هذا طلعنا من التليفون بالمرة، يعني هاي طلعنا شيء من التليفون. حاليا هذا تليفوني موجود قدامكم، في ناس عم بحضروا صوت وصورة. التطبيق كالتالي، إحنا فوت على تطبيق الشمس، تطبيق كتير حلو من برا على فكرة، كتير مغري لأنك تفوت عليه. بعد ما إحنا كبسنا على التطبيق طبعا بيطلع عندك في بانر أزرق من فوق كأس العالم 2026. وطبعا يعني مهم جدا الملف كأس العالم 2026 موجود بهذا التطبيق، فلهذا بعد ما نفوت على كأس العالم شو بنعمل؟ بنكبس. كبسنا، دوريس زرقاوي موجود طبعا تفاصيلي، لان عبيت تفاصيلي، اللي فات اول مره مجبور يعبي التفاصيل. تفاصيل هي كالتالي، بتحط طبعا اذا بدك التفاصيل اكثر، دوريس زرقاوي، اسمك، البلد، كمان رقم تليفونك، وكمان صورتك، في امكانيه تحط صورتك. بكل الاحوال تطلعوش على 378 أكن هوا، إحنا أنا رقمي 378، ولكن مهم جدا تنزلوا بتشوفوا هناك الألعاب اللي انتهت والألعاب اللي جاري اليوم والألعاب اللي جاري بكرة، كل إشي عن كأس العالم، مباريات كأس العالم، كل إشي موجود بهذا التطبيق. المهم شو بنعمل؟ إحنا طبعا منبلش نتوقع، طبعا هذا المسابقة هاي معتمدة على التوقعات. إذا يعني لعبة قطر ولعبة سويسرا، طبعا إذا بدك تعرف بالنسبة للمباريات هيها، تكبس على المباريات وبتشوف أني مباريات بعدها، يعني إسا اليوم إذا بدي يلعبوا أني مباريات انتهت. هات نشوف اليوم في عنا دوري المجموعات، الولايات المتحدة والبرغواي انتهت، وانتهت بأربعة واحد لصالح الولايات المتحدة. لعبة قطر ولعبة سويسرا اللي هي طبعا على الساعة 10 مساء اليوم 13/6، لعبة قطر ولعبة سويسرا. إذا بتحبوا تعرفوا أكثر طبعا على المباشر بتقدر تفوت على المباشر. اللعبة القادمة لعبة طبعا البرازيل، لعبة البرازيل والمغرب الساعة 1 صباحا، يعني عمليا اسهروا الليلة طبعا للعبة البرازيل ولعبة المغرب. وننسى لا ننسى طبعا الكل عم بتطلع قدامه، يعني كمان على الشاشة بيعرف شو عم بحكي. بنقدر نكمل، وطبعا دور المجموعات طبعا احنا بنحكي على استراليا وتركيا، كمان راح تكون السابعة صباحا هذا الحكي بكرة. يعني كل الألعاب، لعبة ألمانيا ولعبة أيضا لعبة اليابان ولعبة نيذرلاند كمان راح تكون بكرة. ملان لعب بكرة يا جماعة، عشان هيك اللي بفوت على التطبيق بيعرف كل اللعب قدامه. شو بنعمل؟ هات شوف كمان عندك هنا، شايفين يعني هو بيساعدك، بحط على كلمة المنتهية بتشوف أني لعب انتهت. يعني مثلا لعبة الولايات المتحدة مع البرغواي انتهت، لعبة كندا مع بوسنيا انتهت بتعادل، لعبة طبعا كوريا مع انتهت باثنين واحد، لعبة المكسيكو مع أفريقيا انتهت باثنين مقابل صفر. يعني عمليا هذا التطبيق بيساعدك بحتلانات يعني دقيقة جدا جدا جدا عن كل إشي بتعلق بالمونديال. كتير خسارة إذا أنت بتعبيش التطبيق أو بتحطش التطبيق. واليوم أنا وياكم رح نلعب لعبة حلوة، وهات نشوف يعني اتصال. ألو، مرحبا، لمين؟
1: أريد أول إشي شكرا لك على كل البرنامج الرياضي مع ليلى قيش، أعطيتك أفضل برد الشمس
0: حبيبي. مين معي؟
1: بدي كتير بحكي معك.
0: هلا، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله أخي دوريس، شو أخبارك أنت؟
0: الله يخلينا إياك قبل كل إشي ويعطيك الصحة والعافية.
1: أول إشي أخي دوريس، عندنا مناسبة اليوم، بدنا نبعث أجمل باقات الورد لغسان فخر المعاري بمناسبة زفاف بنته الغالي يا ريم، بنقول له ألف ألف مبروك أخي دوريس.
0: حلو، أنا كمان مبسوط فيك ومبسوط بكل اللي حملت التطبيق أكيد. ها
1: طبعا أخي دوريس، بتمنى إن
0: شو رقمك؟ شو رقمك بالتطبيق؟ وين أنت؟ وين مرتب؟ أنه رقم أنا 378 أنا أكلتها، أنت وين مرتب يعني؟

0: رقم.
1: انا اخذ رجع يعني بدي احكيك بصراحه يعني انا بدي انزل
0: تطبيق. لا بدك تنزله يا زلمه، شو احنا عم نلعب كل واحد بيطلع معي على الهوا مجبور ينزل التطبيق عشان نلعب اللعبه.
1: اخذت النمره اسا منك، وانا ان شاء الله بتمنى منتخبنا المصري يوم 2 مع بلجيكا الساعه 10 يفوز بمنتخب
0: يا الفراعني. رب يا رب منتخب الفراعني يفوز يا رب.
1: تسلم اخي دوري، تسلم.
0: اتوقعها من خلال التطبيق وعشان تربح، لانه اليوم راح كل مين بيدخل التطبيق اليوم راح نفوته على قرعه الجوائز الماليه والتلفزيونات والبلايستيشنات. ايامي وايمي يعطيك العافيه. مرحبا لمين صباح؟
2: انا صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: سليم الياسين.
0: سليم كيفك حبيبي، شو اخبارك
2: حبيبي؟
0: يلا يا سليم فتت على تطبيقك ولا بعدك؟
2: اه يا زلمه
0: يلا فوت انت انا وياك عشان نلعب اللعبه. سليم يلا فتت انت على الصفحه الرئيسيه ولا وينك؟
2: انا 232.
0: اي هاي انت سابقني الله يسامحك، انا 378. شفت اسمه وين؟ 378.
2: لا والله
0: شوف شوف لورا لورا خي لورا، ان شاء الله بغلبكم ان شاء الله بغلبكم.
2: انا بطلع لك
0: فوق ان شاء الله بغلبكم. هات شوف اسمك انت وين محطوط انت انو رقم؟
2: 232.
0: اياك ضاوي، اياك ضاوي، ضاوي قدامي. انو ترتيب بعادي؟ عادي. هات شوف عادي الهداف، عادي الهداف وينك يا عادي؟ عادي اسا بغلش الاقي وين، قول لي عادي على السريع. 130 عادي واي روح، يعني الكل سابقني. لا مش حلو مني هاي. بكل احوال هات نشوف توقعاتك، شو رايك بتوقعات ال
2: مين؟
0: هات نشوف. اليوم في عنا قطر.
2: اليوم قطر.
0: شو رايك بقطر اليوم على 10؟
2: انا حاسس الصراحه سويسرا 2-0.
0: سويسرا عن جد؟ طيب البرازيل والمغرب ولعت، البرازيل والمغرب شو رايك؟ فيلم هاي فيلم، شو توقعاتك؟
2: انا قلت لك 4-0 بس حاسه اسا 2-0.
0: شو بتحكي؟
2: عليك
0: حافظ. مين حاسس لمين؟ لمين للمغرب ولا ايش؟
2: لا برازيل.
0: برازيل 2-0.
2: مع انه انا مش مشجعين برازيل يعني.
0: انا كل انا كلي برازيلي بس المغرب. أنا المغرب انا بضعف قدام المنتخب العربي.
2: انا مش عارف كيف ايطاليا مش فايت على المونديال زي ما انا مشارك بعراسه.
0: طيب
2: ايطاليا مش فايت يعني مش
0: شفت ايطاليا مش فايت يا زلمه والله العظيم. على كل احوال بدي اتشكرك سليم، انت بالتطبيق انا فوتك على القرعه وان شاء الله تربح معنا. خليك معنا دائما وضلك تابع وضلك اتوقع، لانه اذا اجى اسمك من قدام انت بتعرف جوائز يعني راح يعني كل اكو راح تيجي عندنا اذاعه الشمس باخر المونديال ونربحكم ان شاء الله. اوكي
2: ان شاء الله.
0: يلا شدوا حالكم، احنا راح نروح لفاصل اعلان، بعد الفاصل راح نكمل كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس.
3: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: قارئه الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
7: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: بس أمكور أمكور أمكور.
9: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
8: أمكور أمكور أمكور.
10: الشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: إذن عدنا إليكم والعود أحمد، تحيات من الأعماق. الكل عم بيستنى على الخطوط والكل فايت على التطبيق، وإحنا كمان فايتين على التطبيق. منقول صباح لمين؟ ألو،
1: مرحبا.
0: يا هلا
1: دوريت، كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
1: أنا منيحة. نزلت التطبيق.
0: ممتاز. رنين؟
1: ورنين.
0: المصاري بتستناك رنين، مصاري شكاتي بتستناك، تلفزيونات بتستناك، بلاي ستيشن، نزلوا التطبيق وادعوا لي. نعم.
1: لا بس إسه بدي أسألك. كيف نعرف مين مثلا أنا رتبتي 213؟
0: طيب.
1: وعندي نقطة واحدة.
0: عندك نقطة واحدة والرتبة 213، إيش سؤالك؟
1: إسه بدي أشوف مثلا مين معي كيف؟
0: ما هو انت شو انت فاتحه انت التطبيق؟ ما عندك الكاس العالم؟
1: طبعا، وتوقعت الجوله الاولى كلها.
0: اوكي طيب، هات نشوف. هاي كاس العالم قدامي. عندك مثلا لعبه قطر وسويسرا، حلو الكلام. انت شو متوقع لقطر وسويسرا؟
1: 2-0 لسويسرا.
0: ممتاز. اذا انت احنا منتابع اليوم، اذا غلبت فعلا سويسرا 2-0 انت بتاخذي 3 نقاط. حلو.
1: والبرازيل ومروكو، البرازيل 3-2.
0: والبرازيل قديش؟
1: 3-2.
0: 3-2.
1: ايوه.
0: طيب،
1: واللعب اللي بعد شايف مين اللي بعدين هدول؟
0: مش مشكله، انا اسال هاي بما معناه. اسا انت عمليا شو بتتوقعي؟ واذا توقعت النتيجه صح، مثلا القطر اخذت، مثلا قطر اخذت 3، اللي عبالها اخذت 2، توقعت 3-2، انت بتاخذ 3 علامات. فهمت علي كيف؟
1: علامات على
0: الرتبة
1: يعني.
0: الرتبة طبعا معلوم. إسا أنت كل ما أخذت علامات أكثر، كل ما تقدمت في الأرقام أكثر لقدام. فهمت كيف؟
1: منيح. بس لا، إذا أنا بقدرش أشوف مين مثلا لحدة تاني عندي.
0: لحدة تاني. طبعا أنت بتقدر تشوفي وين أنت
1: مرق. وين دكبس؟
0: قولي وين، قولي وين وين وين بتكوني. هات أقولك، إحنا فوتنا هون، بدك تشوفي حالك وين أنت مرتبة.
1: رنين لولو.
0: لحظة شوي، بتفوتي على الترتيب تحت، في تحت في كلمة الترتيب، شايفي وين التوقعات تحت؟ كمان مرة فوت على الرئيسية، مش اسمك موجود فوق؟ أنا دوريت زرقاوي فوق، أنت اسمك فوق؟
1: أنا اسمي فوق.
0: أنت مرقم قديش هناك بالترتيب؟
1: رتبتي 213.
0: 213، حلو. أنا مثلا 378، الحمد لله.
1: وين دا أكبس؟
0: إسا بتكبسي تحت، في عندك وين تحت؟ طلع تحت، مش في عندك الرئيسية، المباريات، التوقعات، الترتيب؟ عم تطلع ولا بتطلع لحالي؟ أيوة. حطي على الترتيب، اكبسي.
1: كني مش شايفة.
0: شايفه ولا مش شايفه؟
1: هي امير 10.
0: يا عيني عليكي. شايفه؟ وانت لما بتحطي على الترتيب بتبين وين انت بالضبط موجوده، يعني امير بكل احترام له.
1: انا وين؟
0: بس مش مشكله. يعني انت كل ما انت بتتوقع اكثر، كل ما بتفوزي اكثر، كل ما قرب اسمك لقدام انت ربحتي معنا. فهمتي كيف؟ يلا بعدنا باول المونديال، مش مشكله، احنا بنتعلم من بعض.
1: قولي بس كيف ننزل بيج داون؟
0: شو يعني بيج داون؟ هات اشوف.
1: يعني وصلت اخر الصفحة، بدي اكمل كيف.
0: لحظة، انت وصلت اخر الصفحة، يعني عمليا هات نشوف هون فارس. بدك تنزلي اكتر لتحت. هات اشوف كمان مرة. ليه؟ انا عندي بنزل عادي، شو المشكلة عندك؟
1: لا
0: انت تلفونك بده تغيير.
1: طيب. اوكي
0: يا طلعي، انا يعني بصل طلعي ل400. اوكي. جربي. عادي، لازم ينزل.
1: اوكي، نزل على الموضوع
0: ان شاء الله. يعطيك الف عافية، ولك منا اطيب الامنيات. شكر كبير بحجم الشمس لكم. لاحظوا يا جماعة، كل الاسماء بالترتيب موجودة قدامي من 1 لوين. ما شاء الله ما شاء الله. عامري ملان التطبيق. اوكي.

طبعا في عنا تهنئة قبل كل شيء وتحية لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وتحية لكل العرايس الحلوة. زفة العروس، مين العروس اليوم؟ كمان شوي رح نعرف. في عنا زفة عروس حلوة والكل مبسوط على هالزفة، وإن شاء الله يا رب إنه أيامكم طبعا بس فرح وسعادة وهدات بال، وربنا يقويكم ويخليكم، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. لمين الزفة اليوم؟ رح نشوف.

0: يحميكي.
1: الله يحميكي دائما العرايس الحلوات، وان شاء الله يا رب ايامكم سعاده وهدات بال.
0: كل ما بتطلع فيك ويا وجه الخير علي.
1: الى ابنتي الغاليه اروى حاتم نخاش، بيوم زفافك اتمنى لك التوفيق والسداد والنجاح يا رب العالمين، اتمنى لك حياه زوجيه مليئه بالحب والسعاده لك وللعريس الغالي سامر نظمي الشريف. الف مبروك لكم، تتهنوا مقدمه من الحاج ابو الاشرف وزوجته واولاده والحجة الفاضلة أطال الله بعمرها أم السميح. تحية من الأعماق إلى الإبنة الغالية أروى حاتم نخاش وإلى العريس الغالي سامر نظمي شريف، ألف مبروك، تتهنوا بالفرح يا رب. لسا في عنا كمان تهنئة حلوة، وطبعا كل التهاني الحلوة بنهديها إياكو دائما مع كل الحب. مبروك مبروك، تحية حب كبيرة للغالية ميسان أحمد كريم بمناسبة التخرج، بنقولها ألف مبروك لإلك إلى أعلى مراتب العلم، تبارك الرحمن عنك وحفظك الله بحفظه ورعايته، مقدمة من العم أبو الأشرف وزوجته وأولاده. ألف مبروك للغالية علينا جميعا ميسان أحمد كريم. هالفرحة فرحتنا وراجعين راجعين راجعين. منقول مرحبا لمين؟
2: لو.
1: أيوة
2: مرحبا أستاذ نوال
1: حبيب وقت. الشعب كيفك؟
2: الحمد لله نشكر الرب.
1: مع مين؟ الله يخلينا إياك. مع مين بك عفوا؟
2: معك أحمد عين قرية دبوري.
1: أحمد من؟
2: قرية دبوري.
1: كيفك أبو حميد؟ شو أخبارك؟ طمني عنك.
2: الحمد لله نشكر الرب. عايشين يا دحلي
1: إيه بالمونديال. إن شاء الله طبعا. أنت كيف أراك بالمونديال؟ كيف الأمور؟ إن شاء الله ماشي الأمور معك تمام؟
2: الأمور تمام، بس تطبيق شوف من تطبيق مش أنا
1: مزلوح. تطبيق الشمس طلع، فوت على الأب ستور عندك. فوت اكتب الشمس بالعربي، الشمس مع اللي تعريف الشمس.
2: ايوه
1: بتبين قدامك هيك زرقة حلوه نقش فيها زي صوره الشمس. بتعرف شعار الشمس؟ في حدا ما بيعرف شعار الشمس؟
2: تمام تمام.
1: يلا طيب. فوت
2: توقعات المغرب والبرازيل طبعا.
1: هات نشوف شو رايك انت. هات نشوف بالمباريات.
2: 2-1
1: لمين؟ يلا لمين؟
2: البرازيل
1: 2-1 للبرازيل. حلو توقعات. انا مبسوط انه عم بيعطوا توقعات، وان شاء الله كل توقعاتكم تكون ظابطه. كل ما توقعت بالتطبيق اكثر، كل ما قربت في العلامات لقدام اكثر، وكل ما قربت على الجوائز. عندنا جوائز يعني ما شاء الله عامري الغرفه، عندي عامري جوائز، بلاي ستيشنات، تلفزيونات، طبعا مصاري، والحمد لله ان شاء الله راح نوزعها باخر المونديال على اول المراتب. اوكي
2: اوكي
1: يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
3: الو الو
1: بلال كيفك حبيبي؟
3: انت
1: منيح؟
3: اه
1: احنا بنحبك يا بلال.
3: الله
1: يخلينا اياك يا احلى بلال بالعالم. ولك منا اطيب الامنيات وشكر كبير بحجم الشمس. مغرم يا ليل طبعا بهالاغنية الحلوة مغرم ليل، بهديها اياكو وبتمناها لإلكو الحب والسعادة. راغب وأليسا بامبوليو.

0: دقيقة من العماقة من الأول. مرحبا لمين؟ ألو.
1: يعطيك العافية دويت.
0: هلا بالغلا كله. مين معاي؟
1: معك نضال من مصري.
0: نضال شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: الله يسلم
0: حبيب الشعب. تفضل يا غالي.
1: إحنا بنعطي توقعات المغرب.
0: أول إشي معك التطبيق، محمل التطبيق؟ وضعك كيف مع التطبيق؟
1: أكيد أكيد وصرنا حاطين
0: التوقعات. وأنو أنو رقم أنت؟ أنو واحد بالترتيب؟ خلينا نشوف اسمك.
1: عشان
0: لا لا بلاش اذا عشان ساي بلاش لا لا بلاش تتورط.
1: 20 بالحاره يعني
0: بالحاره. اذا بالحاره منيح. وين اسمك بالترتيب؟ انو اسم؟
1: انا سن ترتيبات
0: بالترتيبات. انو رقم؟
1: وين بدك اسم بالضبط الترتيب؟
0: الترتيب تحت لما تطلع انت اول ما تفوت مش بتشوف اسمك من فوق؟ هسه تحت مكتوب الرئيسيه المباراه
1: 357.
0: هات اشوفك 357. خلينا انا راح اعرف اسمك. 357. او ماي جاد او ماي جاد قد ايه فايتين على التطبيق. الكل بده يتوقع. هات نشوف 357 357. اسمك اسمك اسمك اسمك وين اسمك؟ نضال حسن. انت نضال حسن. أيوة. ممتاز. اذا انت عندك نقطه. الله يسامحك. ليه بايش مخربط؟ طيب هات اشوف شو حاطط توقعات اليوم. يلا فوت على فوت على المباريات.
1: توقعات الاحد صراحه لعبه البرازيل والارجنتين بتوقعها تعادل لان المغرب وصلت لكاس العالم عند الربع النهائي.
0: ايه مزبوط
1: النهائي يعني مزبوط. المغرب فين
0: طيب. حاله طيب قطر ضد سويسرا شو رايك؟
1: انا بقول قطر ضد سويسرا 2-1 تخسر.
0: هاي اللعبه اليوم على 10. طيب والبرازيل لعب اليوم على 1 بكره على 1 خلينا نقول يعني اليوم بالليل.
1: انا بقول تعادل.
0: تعادل ممتاز. لعبه قطر وسويسرا قلت لي قديش؟
1: 2-1.
0: ولعبه هات اشوف اسكتلندا مع هايتي شو رايك انت؟
1: اسكتلندا قديش حطيتها
0: انا؟ هايتي واسكتلندا هاي الساعه 4. وعندك لعبه الصبح الساعه 7 بكره استراليا وتركيا. او انا حطيت تركيا. شو حطيت اسكتلندا؟
1: 1-0.
0: 1-0 وأنا يلا بتساعدني هون 1-0. طيب ألمانيا وطبعا واو كوراساو شو رأيك؟ ألمانيا وكوراساو.
1: ألمانيا
0: مياجن. ألمانيا مياجن مياجن ممتاز. طيب أوكي إحنا ممتاز. أنا مبسوط إنه عم نتوقع كل مع بعض ويعني واحد بيستفيد من الثاني. وبتقدروا من خلال التطبيق تفوت على البث المباشر تحضر المباريات من عندكم. أوكي
1: أنا بدي أهدي تحية لشخص عزيز علي.
0: إيش هو الشخص؟ مين؟
1: صديقة اسمها رضا بالمناسبة تخرجها من الجامعة بالتفوق.
0: الله يسعدها. أنا مبسوط كتير وشكرا لك عزيزي. شكرا.
1: الله يسعدك.
0: يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
2: شو أخبارك؟
0: أنا نضال. كيفك حبيبي شو أخبارك؟
2: مين نضال هذا من الناس نايمين؟
0: مين نضال؟ رياض رياض رياض رياض رياض. كيفك رياض؟
2: شو أخبارك؟
0: حبيبي رياض أنت تمام؟
2: طمنا عنك.
0: يلا التطبيق معك قدامك.
2: كل انا شايف والله ذري ماكس نزلت التطبيق منزل عندي.
0: انو رقم بالتطبيق انت ذاكر؟
2: ايه والله ما انا متذكر بالضبط.
0: اوكي مش مشكله. اما انه يعني مهم جدا انك تفوت وتشارك وعشان هاي اللعبه انا وياكو يعني تنافس قوي. انا مرقم 378. انا 378 378 الله سامحني. ان شاء الله اليوم بكره ان شاء الله بكره بتقدم. شو اضحك اضحك والله لا اذا ما وصلت للعشرة ما بكون اسمي دريد.
2: لا بتكلمش دريد. طيب. دريد تحياتي تحياتي لرب الشمس وتحياتي لك. واليوم تخرج بيبرز ابني. ممكن ان شاء الله يا رب.
0: شو اسمه؟ بيبرز
2: بيبرز بيبرز
0: شو
2: الظاهر بيبرز
0: طبعا طبعا
2: الظاهر وعندي
0: حلو.
2: بيبرز
0: كل احترام لك والله محترم. طيب ممتاز
2: حبيب قلبي. تحياتي لرب الشمس تحياتي للمشهد. وبدي اقول لك شغله واحد بالنسبه للتخرج اليوم. ما يشدوش علينا شوي صغيري.
0: حلو اوكي ولا
2: يهمك. علينا وخلي الشباب تروق شوي صغيره وبلاش هاي الحركات اللي مش كلها الكدي للشباب كلها.
0: اوكي فهمت عليك. شكرا لك عزيزي بارك الله فيك.
2: فهمت علي حبيبي.
0: عمرو دياب ريمكس نور العين. طبعا هذا البرنامج راح يكون الأخير قبل الإجازة. طبعا اللي خارج عن إرادتي راح أطلع لإجازة من البكرة وراجع لكم يوم السبت. أوكي راح أشتغلكم كتير.

0: بنقول مرحبا لمين؟ الو؟
1: الو؟
0: ايوه
1: مرحبا.
0: مرحبا، كيفك؟
1: منيحه.
0: كيفك؟ مين معاي؟
1: يلينا من الناصري.
0: شو اخبارك؟
1: منيحه.
0: يلا فايت على التطبيق معاي عشان اشوف انه رقم انت
1: 452.
0: يا ويلي شو هاي؟ لا مجبورة تقدمي كتير لقدام، يعني بدك تحضي لعب وتتوقعي صح، بينفعش. أنا سابق 378 أنا، أوكي؟ طيب توقعت اليوم، يعني بدي أشوف مباراة ثنتين تتوقعيها، قطر والسويسرا، شو بتتوقعي؟
1: 2-0
0: سويسرا. يا عيني، والبرازيل والمغرب؟
1: 2-1 للبرازيل.
0: أوه وأنا كمان، يلا إن شاء الله. وبدنا ناخد كمان لعبة، شو مع ألمانيا وكوراساو؟
1: 3-1.
0: يا عيني ألمانيا. طيب يلا أنا متبع الليلة، منعرف بالضبط، ظلكم تبعين على هاي وشوفوا وين دوريد وين أنتوا، أنا بنافسكم، عم بنافس فيكم. طيب يلا إن شاء الله يا رب تقدم كتير ويصير من هون لبكرة تصيري 200، شو رأيك؟
1: بدي أعطي تحية لبنت عمتي اليوم تخرجها.
0: يلا إن شاء الله
1: لورد مجنية.
0: الله يسعدك ونتمنى لك النجاح. شكرا لك عزيزي. بقولوا لي لوين إجازة دوريد؟ أنا برايكم عن جد بقدر أحكي. إشي طبعا ظرف طارئ. شكرا لكم دايما. اوكي احنا طبعا راح نروح لهذا الفاصل الاعلاني، من بعد الفاصل مباشره راح نكمل مع الكثير من التحيات والاهداءات وتطبيق الشمس مع مونديال الشمس.
2: حملات طازجه وباسعار ايام زمان في شبكه كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبه ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 14/6، خاضع لشروط الحمله.
3: مجموعة المشهداوي.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
6: بدون ما تفكر
7: ولا تحتار.
6: سوبر ستار
7: هو ملك الأسعار.
8: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ملي التنتين ب 25 شيكل. مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90. مطري شامبو غسول هواي 700 مل ب 10 شيكل. ورك تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل. وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
9: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.

0: ديكور انفيرتر.
1: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية فن.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

سوفيمنتي 0-64-101. طبعا الكل ادخلوا لتطبيق الشمس وهناك ادخلوا على مسابقة كأس العالم في المونديال واربحوا جوائز. طبعا خملوا الألعاب، توقعوا الألعاب الموجودة، قولوا لي أي ترتيب أنتم موجودين. خلينا نحكي عن التطبيق كتير، كل ما حدا بيحكي عن

كل تحياتي لكم أينما كنتم. 0-64-10-101 طبعا نحن معكم أعزائي مع الشمس وتطبيق الشمس لكم إن دائما أطيب الأمنيات.

0: كل تحيات لكم اينما كنتم. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: يا هلا، كيفك؟
1: شو الاخبار دوري؟
0: شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله تمام.
0: مامي بحكي عفوا.
1: انوار
0: كيفك يا انوار؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو عم بدنا ننافس بعض بالتطبيق؟ انت فوت على التطبيق وحملت اسمك وكل شيء تمام ولا بعدك؟
1: بالك تمام، فايتين بالمود احنا
0: بالليل. ايه شو حبيت؟ طب يلا هذا شوف تليفونك، انو رقم مرقم انت بمسابقه كاس العالم؟
1: بعرف اي رقم، بس انه يعني
0: اسا نزلت. اها طيب، معناته ممتاز. اذا اسا نزلتي معناته حطيت تفاصيلك واسمك وكل الاشياء عشان نبلش نلعب اللعبه ولا بعدك؟ فاهمي وين؟ انت عارفه وين عم تطلعي. كمان مره انت بتفوت.
1: لا خلينا نفوت على نتائج مجد ابني، مجد اللاوي.
0: يلا هات نشوف مجد. مجد انو رقم رقم؟
1: 191.
0: هات نشوف مجد 191 مزبوط؟ 191. يلا يا مجد اطلع اطلع اطلع اطلع كمان دوريد، اطلع اطلع اطلع. هي هي يا صح، مجد علاوي ممتاز، عنده نقطة. مجد يلا بدك بلش تتوقع يا مجد، بينفعش بدنا ربحك مصاري. اوكي طيب مجد، شو قولي لي شو متوقع مجد اليوم بلعبة قطر وسويسرا؟
1: هو حاطط قطر 0.
0: طيب
1: 1.
0: يا رب يلا يا رب تربح. المغرب والبرازيل هاي اللعبة نار.
1: 1-1.
0: هاي لعبة نارية على الواحدة بالليل. أوكي يلا إن شاء الله يا رب يربح، لأنه كل ما ربح كل أنت فاهمي، إذا إذا إذا مثلا إذا حاطت 1-1 وطلعت النتيجة تعادل راح يأخذ 3 نقاط. فاهمي؟ بس إذا إذا واحد غلب الثاني راحت عليه مش مشكلة. ألمانيا وكوراساو شو متوقع هو؟ ألمانيا
1: 3-0.
0: ممتاز. أستراليا وتركيا شو رأيه؟
1: قومي عطي تركيا 3
0: أستراليا. لا طيب احنا متابعين، وان شاء الله ان شاء الله بكره بصير الرقم تبعه قريب، يعني ببلش يعني بينزل تحت المية، كل ما قدم اكثر للواحد كل ما هو عارف بيفوز اكثر. فاهم علي؟
1: المهم هو حاط بين الارجنتين والاردن 1-1. شو رايك؟
0: لا لا لا هيك هيك انا بدعو لله كل ليل الاردن النشامه تعمل إشي مع الارجنتين. تعرف الارجنتين اخذوا كاس العالم اخر مره. على كل حال نتمنى للنشامه الخير ان شاء الله. انا عارف راحوا دبوه مره واحده مع الارجنتين. على كل حال شكرا لك، يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا مرحبا.
3: كيف حالك؟
2: انا امي
3: المولودة.
0: يا عيني مين معاي؟
2: محمد كلام.
3: محمد كلام.

طيب في عنا كمان تهنئات حلوة حاليا، تحية خاصة جدا لكل اللي تخرجوا. طبعا التخرجات أنا كتير مبسوط من الطلاب اللي عم بتخرجوا، طلابي بالذات كمان تخرجوا، ألف مبروك. والتخريج لمين؟

0: تحية لأبناء العم من عز خطيب، لأبناء العم محمد قاسم الخطيب وعبيدة معروف خطيب بمناسبة التخرج لإنهاء 12. أولا التحيات أيضا من إذاعة الشمس إلى الغالي وإلى أبناء العم محمد قاسم خطيب وإلى الغالي عبيدة معروف خطيب بمناسبة تخرجك، وإن شاء الله يا رب يا عبيدة نشوفك بالأعالي ونشوفك نجم من نجوم العلم في بلادنا الحبيبة. نتمنى لك دائما دمت ذخرا وفخرا لمجتمعك ولوطنك، وإن شاء الله يا عبيدة منشوفك بالأعالي. ألف مبروك لك من عز خطيب. في عنا كمان تهنئة حلوة، وإن شاء الله يا رب كل التهاني تكون دائما حلوة. غنوله غنوله لمين؟ منقول غنوله غنوله بمناسبة عيد ميلاده للغالي المغلغل سراج عز الخطيب. طبعا هذه تحية من عز إلى سراج ابنك، وبتمنى لك أبوك وإمك كل الحب، وبقولوا لك غنوا غنوا الحبيبي اليوم عيد ميلاده.
1: الليل الليل عيده، ادعوا لرب السماء طول عمره ويزيد.
0: يا رب يا رب يا رب، إن شاء الله يا رب أيامكم سعادة وهدات بان. طبعا كل الحب للغالي المغلغل سراج، وألف ألف مبروك لك. إذن التحية الثالثة أيضا وكل الحب لكل الخريجين كما مرة، فتحية من الأعماق إلى الإبن يامن أيضا بمناسبة التخرج من الإعدادية إلى الثانوية. حبينا نقول لك يا يامن عز خطيب ألف ألف مبروك التخرج يابا، وإن شاء الله يا رب نشوفك أيضا من الطلاب المتفوقين. قبل التفوق الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق. التحية الحلوة من عز خطيب إلى الغالي يامن ابنه، وبتمنى لك الصحة والعافية، ومن الوالدي أيضا إلى يامن ومن إخوتك وحبايبك وقرايبك، وبقول لك ألف مبروك التخرج.

إذن طبعا المباركة الرابعة وهي المباركة الأهم هي إلى الزوجة إميام بمناسبة عيد ميلادها 38. مهم جدا أنه أول إشي نقول لإميام الله يخلي لك أبو يامن وإن شاء الله بتضلكوا بسعادة وهدات بال. ألف مبروك إلى زوجتي، هذه من عز خطيب إميام بمناسبة عيد ميلادك 38، عقبال 120 سنة يا رب، سعادة وهدات بال وحب وملان طاقات إيجابية، ووراء كل رجل عظيم امرأة فأنت المرأة العظيمة يا زوجتي أم يمن.

إذن بعد الهداءات والحب هذا الكبير، مرة ثانية نقول ألف ألف ألف مبروك لكل اللي انضموا إلى تطبيق الشمس وحملوا التطبيق، ومن خلال التطبيق دخلوا إلى، طبعا اعملوا تحديث مهم جدا، الابديت بسموه، كل ما عملت التحديث أكتر كل ما أنت فتت على التطبيق بشكل أقوى. ومهم جدا تعرف أنه بعد ما تفوت على التطبيق وتفوت على صفحة رئيسية فوق موجود كأس العالم، من كأس العالم بتكبس غاد بكبسة زر بفوتك على كل الألعاب وتبلش أنت تخمن، وكل ما خمنت صح كل ما قربت على الرقم واحد، وكل ما قربت على الرقم واحد هذا التنافس

التنافس الجميل جدا بينك وبين كل المتنافسين اللي قدامك يوم بعد يوم، لعبة بعد لعبة، بتضلك تشوف وين رقمك وبترتب حالك صح. فوتوا معي، اتصلوا في على 0461101، وإن شاء الله أيضا هون في إذاعة الشمس في آخر كأس العالم ملان جوائز، ملان هدايا، إن كان مصاري، إن كان بلايستيشنات، إن كان تلفزيونات، والعديد من الجوائز راح تتوزع كلها لايف على الهواء مباشرة لكل اللي شاركوا ولكل اللي انضموا ولكل اللي راح يحكونا تجربتهن في هذا المجال. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، وشكرا من الأعماق إلى كل من اتصل بنا 0461101. دوريت زرقاوي بعد أخبار الساعة 12 مع الزميلة ياسمين، نعود إليكم.

0: وكل برامجكم. حملة التصفيه في مخزني حشمال مبني حيفا مستمره والاسعار غير منطقيه وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلايه صحون سامسونج 770 شيكل، غساله سامسونج كبيره 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجه سامسونج ضخمه 852 لتر اربع ابواب مع شاشه وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غساله ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجه ال جي ضخمه اربع ابواب تقنيه نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلايه صحون بوش 990 شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو 390 شيكل.
1: سخنين راحت وج وج.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع UMI group.co.il.

0: الطيب الأبيض من طلع السمكات من بحر كفرمندا، منقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. فطنت، فيش بحر بكفرمندا.
1: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي، كفرمندا، المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أفادت بلدية يوكنعم بأنه تم العثور على شظايا صاروخ اعتراضي سقطت في المنطقة خلال التصعيد الأخير مع إيران، وأضافت البلدية أن خبراء المتفجرات يتواجدون في الموقع ويستعدون لتنفيذ تفجير مراقب، وقد تسمع أصوات انفجارات في المنطقة. في جنوب لبنان تفيد التقارير بتعرض بلدات عدة بما في ذلك النباطية في هذه الأثناء لغارات مكثفة، يأتي ذلك بعد أن نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذيرا لنحو 20 بلدة مطالبا السكان فيها بالإخلاء الفوري. وأعلن الجيش اليوم عن اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في المطل ومزجاف عام والجليل الأعلى. دعا رئيس بلدية المطل إلى استهداف الضاحية الجنوبية للبنان موجها انتقادات لأداء الحكومة والجيش في التعامل مع التطورات على الحدود مع لبنان، وأشار زولي إلى تعرض بلدات الشمال للقصف والمسيرات فيما تسير الحياة في الضاحية الجنوبية كالمعتاد. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حزب الله إلى إعلان دعمه للمفاوضات، وطالب سلام حزب الله بتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران وتنفيذ التزاماته وتسليم السلاح. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما حصر السلاح بيد الدولة أو البقاء رهينة لمنطق الميليشيات والسلاح الخارجي عن سلطة الدولة، وأكد أن لبنان يمر في لحظة لا تحتمل الطرف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع يوم الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. في السياق، قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن مسودة بنود الاتفاق تنص على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما يؤجل النقاش حول الملف النووي إلى المرحلة الثانية. في غزة، أعلن صباح اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة أشخاص قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع. في الضفة الغربية، أصيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الجيش الإسرائيلي

0: عند مدخل بلدة دوما جنوب مدينة نابلس. في الأخبار المحلية، أقرت الطواقم الطبية وفاة سائق عشريني أصيب فجر اليوم في حادث طرق وقع في مدينة حيفا بعد نقله بحالة حرجة إلى مستشفى رمبم. وبحسب مصادر طبية، أسفر الحادث عن إصابة شاب آخر بجروح خطيرة وشابة بحالة طفيفة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وفا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

عدنا والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. تحيات من الأعماق إلى زميلة ياسمين غميض، لكن من أطيب الأمنيات ياسمين. تحية من الأعماق إلى زميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وهذه تحية من الأعماق أيضا إلى زميل بديك الرم الذي يشرف على هذا اللقاء. دوري الزرقاوي من وراء الميكروفون، أحبكم لو تعلمون كم، على أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. وتحية من الأعماق إلى الرائع الزميل أدهم حبيب الله، ودائما وأبدا مع التطبيق.

0: إذن للي حامل تليفون بإيده يتصل على 046-10-101. تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. حاليا أنا موجود في تطبيق الشمس، اللي بفوت أول مرة على التطبيق بحط اسمه بالتطبيق وبشارك في ترتيبه بالتخمينات. مهم جدا تعرفوا، ركزوا منيح معي، مهم جدا.
1: شو كانت حلوة الليالي،
0: شو كانت حلوة الليالي.

0: اتصلوا فينا قولوا لنا انه طبعا رقم انتم موجودين في الترتيب. وبذكركم طبعا اللي بفوت على تطبيق الشمس وبحمل تطبيق الشمس وبدخل على تخمينات المباريات لكل يوم ويومه راح طبعا نتوقع احنا مباريات وكل مين بتوقع صح راح يربح جوائز معنا. لي لي لي لي لي اذا بنذكركم تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. إذا ملاحظين أنا فايت على تطبيق الشمس حاليا من تطبيق الشمس موجود فوق مسابقة كأس العالم. هات نفوت أنا وياكو وبدي منكو تتوقعوا على قطر وسويسرا. إذا بتتوقعوا على قطر وسويسرا وكمان بدي تتوقعوا البرازيل والمغرب. قلوبنا مع المغرب ولكن هناك عشاق للبرازيل. شو بتتوقعوا هاي اللعبة اليوم وبكرة وبعد بكرة؟ لكم منا أطيب الأمنيات نحبكم لو تعلمون كم. ويلا اتصال. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم طلب غندي من سولم.
0: يا أهلا بسولم، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: حملت تطبيق الشمس وكتبت اسمك وكل شيء تمام؟
1: حملته. أنو
0: إسا فتت وكتبت اسمك والتفاصيل
1: كلها؟
0: ممتاز. أنو رقم ولا بعدك مش مرقم؟
1: لا بعد مش مرقم.
0: أوكي شو بتتوقع للبرازيل والمغرب؟
1: أنا والله أنا حطيت 2-1 البرازيل بس أنا قبل مع المغرب والمغرب بتغلب.
0: يا رب يا رب. الليلة بنعرف على الواحدة. شو حطيت لقطر وسويسرا؟
1: لا سويسرا بتغلب.
0: سويسرا يا رب إن شاء الله. طبعا كل التوجهات وتركيا وأستراليا. شو حطيت؟
1: تركيا.
0: معناته قلبك بحب الأتراك. إن شاء الله يا رب بكل أحوال. على كل حال أنا متابع وراك. شو اسمك عشان نعرف وين أنت مرقم؟
1: عبدالله أبو قنديل.
0: نعم؟
1: عبدالله أبو قنديل من سولم.
0: أهلا بعبدالله إن شاء الله وتربح معانا يا عبدالله وبتستناك جوائز كتير إذا خمنت وتوقعت صح. أوكي؟
1: إن شاء الله
0: بالنجاح.

0: إذن نحن معكم أعزائي، تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. طبعا كمان مرة بدنا نفوت على التطبيق، طبعا تطبيق الشمس موجود بالزاوية من فوق عندي، مهم جدا. كبسنا كبسة بيطلع دوريت زرقاوي قدامكم، شايفين دوريت زرقاوي قدامكم؟ إذا أنتم مش موجود عندكم الاسم، بكو تحطوا الاسم مع التفاصيل، التفاصيل موجودة كل إشي، يعني عمليا بتحط البلد، بتحط الاسم، بتحط كمان صورتك إذا بدك. بعد ما حطينا صورتنا بنبلش نتوقع، يعني أنا مثلا متوقع قطر وسويسرا، متوقعها 2-1 لسويسرا. إذا إجت 2-1 لسويسرا أنا أخذت 3 نقط، أنا بقرب كتير، بصير أقرب كتير على رقم 1 مثلا. لعبة رهيبة جدا اليوم، خلينا نقول صباحا صباح الأحد على الوحدي، البرازيل والمغرب، أنا حاطط 3-1 للبرازيل، قلبي مع المغرب ولكن أنا حاطط 3-1. أنتوا حطوا كمان التخمين الصح وخد 3 علامات. إذا أنت شفت حطيت 3-1 للمغرب وإجت النتيجة 3-1 2-1 للمغرب، أنت أخذت 3 علامات، أنت أخذت متأسف علامة واحدة، أنت مزبوط عرفت أنه المغرب غلبت بس أنت ما توكهنت النتيجة الصح. أوكي، إذا إحنا فين اتصالات؟ مرحبا، لمين؟ ألو
1: دوريت.
0: يا هلا،
1: صباح الخير.
0: صباح الفل،
1: كيف حالك يا غالي يا مغلغل؟
0: ولعت. مين معي؟
1: بحكي عادل خطيب.
0: عادل، كيفك يا عادل؟
1: مشتاق لك. أنا اتصلت بس عشان أسلم عليك وأصبح عليك.
0: أيوة.
1: وأسألك ليش الإجازة أكفيت عليك؟ يعني أنت مجبور تطلع إجازة.

0: ليش بس ليش؟
1: والله أنا بحب أكون معاكو، أقسم بآيات الله أنه بحب أكون معاكو، ولكن إشي خارج عن إرادتي يا قلبي.
0: الله يسعدك حبيبي. وكمان شغلة أنا بالنسبة للتطبيق بقدرش أنزله لأني سايق. طيب. ومش بس هيك أنا والبوتبول صفر صفر.
1: طيب مش مشكلة ديكو. مش مشكلة
0: ديكو.
1: طلع كأس العالم هو مش موضوع أنا بعرف الفطبول وبعرف كل الدنيا بتحضر كأس العالم، في نسوان بتعرف لحد اليوم انه اللي بيلعبوا بالمباراة 12 بفكروهن 12 مش 11 بس بحضروا وبكيفوا، فيعني الموضوع مش موضوع انه يعني انت بتعرف وانا بعرفش، لازم تفوت وتعبي التطبيق وتشارك لانه عن جد حلو. انا بنصحك فوت على التطبيق وحط اسمك وشارك وشوف وين انا موجود، وهات نتحداك، انا بتحداك. طيب وانت بتتحداني
0: إن بنفع انا توصل البيت من نفسي
1: يا عيني. انت غالي ومغال غال عادل،
0: غالي ومغال غال حبيب قلبي. الله يسعدك.
1: اوكي احنا طبعا مكملين يا جماعه، تحيات خاصه جدا للجميع. طبعا في ناس بيقولوا لي دوريد عيد وعيد وعيد، واحنا رح نعيد اكثر من مره عشان الكل يفوت على تطبيق الشمس كمان مره. كل واحد عنده مثل هيك تليفون، طبعا احنا بدنا نفوت على التطبيق. التطبيق عندي موجود بالضبط بالزاويه من فوق صح. احنا طبعا بنكبس على التطبيق دغري بيجي عندنا هاي الصفحه. اذا بتطلعوا من فوق شوفي في عندكم مسابقه كاس العالم مزبوط، بنكبس على مسابقه كاس العالم. كبسنا، بعد ما كبسنا بالضبط انت موجود عندك الالعاب، الالعاب اللي راح تكون اليوم، الالعاب اللي راح تكون بكره، الالعاب اللي راح عندك كل الالعاب حسب المجموعات. طبعا كل ما خمنت اكثر وبتقدر انت على فكره، يعني انت مثلا لعبه الليله المغرب والبرازيل، اذا هاي اللعبه مثلا انت قررت الساعه 6 المساء تغير النتيجه بتقدر تغير، فيش مشكله، يعني كل وقت انت عندك مجال انك تغير النتيجه، فهمت؟ وهي شغله حلوه. كل ما انت توقعت اكثر وطلعت النتائج صح انت عمليا قربت كتير لتاخد علامات اكثر وتقرب على الرقم واحد. على فكره اللي بيعرف مين راح يكون بطل كاس العالم راح ياخد، اللي بيعرف مين راح يكون كاس العالم راح ياخد 12 علامه. على فكره وين بتفوت اذا بدك تعرف؟ تحت شايفين وين توقع كل المباريات بالاصفر. اسا في عندك القواعد والنقاط مزبوط، اكبس على القواعد والنقاط تحت بيطلع لك كتابي. شوفي بالكتابي بقول لك توقع البطل بتاخذ 12 نقطه، توقع الهداف بتاخذ 12 نقطه اذا انت بتتوقع هداف المونديال. يعني عمليا يا جماعه الخير كل الاحتمالات موجوده قدامكم، فوتوا حملوا التطبيق، اعملوا حتى لنا التطبيق وخمنوا صح واربحوا جوائز.
2: حروف الرسالة محيها الشتاء.
1: حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتي.

0: حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي. تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم من أطيب الأمنيات. راح نروح لفاصل إعلاني ونكمل معاكم، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسنية حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا ب 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج ب 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر.

0: أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط. غسالة ملابس ال جي 10 كيلو ب 990 شيكل. ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط. جلات صحون بوش ب 990 شيكل. جلات صحون إلكترا 199 شيكل. ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط. جلات صحون فاخرة من سيمنز ب 990 شيكل. موكة سيراميك زانوسيب 499 شيكل. غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل. ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل. غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة ب 990 شيكل. ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي ب 990 شيكل. غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو ب 390 شيكل.
1: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت ماكسوس فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع يو ام اي جروب نقطه سي او نقطه اي ال.
2: الى الصنايعيين واصحاب المصالح التجاريه في الشمال، هذا الاعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: عالشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
8: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
9: عدنا والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم. 0-64-10-101 يلا خلينا ننافس بعض، واليوم نتوقع المباريات. كل مين بتوقع المباريات اليوم وإذا بيطلع توقع صح رح تربحوا جوائز من الشمس. نعم، رح يكون في قرعة بين كل المتوقعين الصح ويربحوا جوائز. بتفوت على التطبيق، لما بتفوت على التطبيق إذا عمل له حتلني راح يطلع عندك مسابقة كأس العالم 2026. إذا مش طالع عندك مسابقة كأس العالم 2026 بتعمل أبديت، يعني بتعمل عدكون، بتعمل تحديث. أوكي، عملنا التحديث، فتنا على الموقع، كبسنا على مسابقة كأس العالم، هناك بيطلع تفاصيل اسمك يعني مين أنت عشان تشارك وتصير تلعب معانا في التطبيق. والشغلة حلوة كتير، أنا حطيت دوريز زرقاوي، حطيت تفاصيلي، حطيت كل إشي وأنا فتت على التطبيق. رقمي بالترتيب بالتطبيق 378. طبعا إذا بدك تعرف أنت وين مرقم بتنزل تحت في خاني هناك مكتوب فيها الترتيب، بتكتب على الترتيب ببين أنت أنو رقم بالضبط موجود، وهيك بتبلش تخمن المباريات تحت بالضبط. الجوائز طبعا اكبس على الجوائز، بتعرف جوائز مادية، جوائز تلفزيونات، بلاي ستيشن، خلاط نينجا والمزيد، كل هذا طبعا موجود قدامكم. المباراة القادمة توقعك القطر وسويسرا. يا جماعة الخير شو رأيكم أنتو؟ هات نشوف إعادة المحاولة. أوكي يا طلعت، شو رأيكم قطر وسويسرا؟ مين بخمن؟ شو رأيكم؟ إحنا مفكرين أنه قطر ممكن تغلب. طبعا تنسوش أنه بالنسبة للمكسيك وأفريقيا انتهت المباراة بنتيجة فوز أفريقيا على المكسيك. تنسوش أيضا في هناك مجموعات أغلقت وتم إغلاقها زي كندا وبوسنيا، انتهت ب2-1. قطر اليوم اللعبي الساعة 10 المساء. انتو شو تتوقعوا لقطر وشو تتوقعوا لسويسرا؟ طبعا في هناك شغلة للناس اللي مفلسين تعبة عشوائية، يعني تقدر تعبي بشكل عشوائي إذا أنت شايف أنه ممكن تربح ممكن مش تربح. وعلى كل أحوال هاي التعبئة ممكن يجيب لك الجولات الصح. يلا حضروا حالكم يا جماعة.

0: سوافيمينتي. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا لرويد.
0: يا هلا يا غالي، صقر شو اخبارك؟
1: الحمد لله، شو اخبارك
0: انت؟ منيح
1: الحمد لله. انا بقول لك دائما لما اسمع صوتك انا بخير
0: حبيب الشعب. توقعت المباريات وفتت على التطبيق وكل شيء تمام؟
1: طبعا. ايوه
0: ممتاز. انا
1: بقول لك سويسرا 2-1.
0: ايوه حلو، حبيتك. اذا سويسرا 2-1. شو مع البرازيل والمغرب؟
1: البرازيل.
0: اي ديش بتتوقع؟
1: 1-1.
0: 1-1. كيفك البرازيل 1-1؟
1: لا قصدي البرازيل
0: حلو منك يا صقر. صقر ماسك علي راسه.
1: دوريت بدك الصراحة أنا بعرفش بالفوتبول.
0: مالكاش بالفوتبول بس مش مشكلة، مش مشكلة،
1: بس بحب أشارك.
0: لا لا شارك. إذا مش 1-1، نحط 2-1، 3-1.
1: 3-1
0: حبيتك. شو مع طبعا هايتي وسكوتلاند؟
1: 2-0.
0: أوكي لمين؟
1: لهايتي.
0: أوكي تركيا وأستريا شو رأيك؟
1: 2-1.
0: 2-1 شكرا. أوكي إذن سجلنا عنا، إن شاء الله حظك بيكون حلو معانا. رح نكون حاليا مع أغنية تيامو وبغار. بحبك وبغار.

إذن حتى الآن انطلقت بطولة كأس العالم 2026، لكن عدد المباريات التي أقيمت ما زال محدودا لأن البطولة بدأت يوم 11 يونيو. ومن النتائج المؤكدة التي نشرت في التقارير المبكرة، المكسيك فازت على جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية فازت على تشيك، الولايات المتحدة فازت على بيرغواي بنتيجة 4-1، كندا تعادلت مع البوسنة والهرسك بنتيجة 1-1. أما مباراة البرازيل والمغرب التي تسألون عنها اليوم يا جماعة، نار

طبعا يا جماعة دبكوا توقعات دوريت زرقاوي، توقعات مجرد، التوقعات الشخصية للمباريات الأبرز الليلة وبكرة، الليلة 13 يونيو قطر وسويسرا. التوقع راح يكون، أنا بقول سويسرا 2-1. سويسرا تملك خبرة أكبر واستقرار فني أفضل، بساعدكم في التطبيق عشان هيك. طبعا مستقى هذا من خبراء الكرة القدم.

0: الأيام العالمية. البرازيل والمغرب، التوقع للبرازيل 2-1، مباراة صعبة جدا. المغرب قادر على إحراج أي منتخب، لكن أفضلية بسيطة للبرازيل بفضل جودة الأفراد. تنسوش يا جماعة كمان مرة، كل هاي توقعات مني أنا دوريد. في ساعات الفجر وبكرة 14 يونيو هايتي واسكتلندا، التوقع لاسكتلندا 3-0 هايتي، يعني اسكتلندا 3-0 لهايتي، فارق الخبرة والإمكانيات واضح. أستراليا وتركيا يا جماعة، توقع تعادل 1-1، من أكثر المباريات الجولة توازنا. ألمانيا و كوراساو، التوقع ألمانيا 4 كوراساو 0، أتوقع فوزا مريحا للألمان. هولندا واليابان يا جماعة، أتوقع هولندا 2 اليابان 1، مباراة جميلة وقوية لكن أفضلية طفيفة للطواحين. ساحل العاج والأكوادور، أتوقع هو التعادل 1-1. طبعا أنا بقرأ من تطبيق الشمس، ما شاء الله تطبيق الشمس تبارك الرحمن، قديش ماخذ نسبة هائلة جدا من اللي من الشرح عن كأس العالم. فوتوا على التطبيق وعن جد اربحوا التطبيق لأنه بجنن. مين مسؤول؟ مرحبا لمين؟ ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: معك حمودي. شوف
0: حمودي، كيفك يا حمودي؟
1: والله هي أنا بعلى العاب هسا.
0: أنت غالي ومغلغل يا حمودي.
1: والله أنت غالي.
0: شو أخبارك؟ طمينا عنك.
1: والله الله الحمد لله، اشتقنا لك
0: حبيب الشعب. أيوة،
1: توقعات يعني للألعاب.
0: أيوة
1: أيوة معك.
0: شو يلا هات شو أنت شو بتتوقع؟
1: يلا أعطيني.
0: هات أنا بدي أعطيك وأنت تقول لي. أوكي.
1: أيوة
0: حاضر.
1: أيوة.
0: حاضر
1: حاضر جاهز.
0: يلا. جاهز يلا. إيه قطر وسويسرا، شو بتتوقع؟
1: قطر وسويسرا 2-1.
0: ممتاز. إيه البرازيل والمغرب؟
1: 2-2 للبرازيل.
0: انت فايت على التطبيق؟ انت فايت على التطبيق؟
1: ما هو بدي على السايق انا.
0: يلا لا لا، ما هو طلعوا كلياتكم بفوتوا على التطبيق، انا عم بقرا من تطبيق الشمس، كل مين بفوت على تطبيق الشمس هناك طبعا راح يربح اكثر. ممتاز. شو مع هايتي واسكتلندا، ايش التوقع؟
1: اسكتلندا 1-0.
0: ممتاز. استراليا وتركيا،
1: استراليا وتركيا 2-1
0: استراليا. 2-1 المانيا وكوراساو.
1: 2-2
0: المانيا. ايه مالك الماكينات الألمانية. هولندا
1: المانيا.
0: نعم هولندا واليابان.
1: لا هولندا 3-0.
0: 3-0. ساحل العاج والإكوادور.
1: ساحل العاج 2-1
0: ولعت. الله يعطيك العافية، فوت على التطبيق حمل اربح. يلا قول يلا.

0: لحظات وسننتقل إلى زميل نبيل سلامي ومن غير أبو فارس اللي طبعا سيكون مطلعا على كل مباريات كأس العالم. ولحظات راح نكون مع أبو فارس ونقول له يعطيك ألف عافية.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: أبو فارس الغالي شو أخبارك؟
3: هلا هلا حبيبنا.
0: شعورك أبو فارس بكأس العالم في يعني بالانطلاقة؟
3: شعور نسل.
0: أنا يعني متأكد أبو فارس الكل يتوقع إنه أبو فارس كمان بالوينر في إله حصة الأسد إنه يعطينا توقعات الصح. نعم. يلا هات نشوف قطر وسويسرا. كل الأنظار إلى قطر سويسرا تدخل المباراة كمرشح أوضح للفوز. شو رأيك أبو فارس؟
3: يا وتشوف قديش الوينر ظالم قطر. يعني فوز لقطر بهي المباراة بعطيك 11.50 ضعف انتبه. التعادل 5.60 أما بنطي لسويسرا فقط 1.20 بمعنى أنه وكأنه مسوقر الفوز لسويسرا. أنا شخصيا بدون ما اطلع على الوينر انا برشح سويسرا.
0: طيب
3: وكمان في تكهن بين هدفين لثلاثة.

0: بالمباراة إذا كان عندك 2.05
1: طيب
0: أكثر من 4 أهداف 2.10 بتصور إنه يعني بين 3 أهداف ل4 أهداف أنا بتصور كمان بقول إنه ممكن تكون هاي المباراة فيها 3 أو 4 أهداف.
1: يا عيني يا عيني. طبعا
0: أنا أرشح سويسرا طبعا.
1: سويسرا أبو فارس طبعا أقوى مباريات الليلة دون شك، البرازيل بقيادة المدرب كارلو. صعب عليك أبو فارس.
0: بملعب نيو جيرسي بملعب الميت لايف اللي راح يستضيف البطولة النهائي. أيوة. البرازيل نعم. فوز 1.65 معقول.
1: أيوة.
0: تعادل منيح 3.45، أما إذا فازت المغرب دوريت
1: طيب
0: 4.70. أنا لا أتوقع يكون فوز للمغرب إلا بتكون صدمة كبيرة.
1: صدمة كبيرة للبرازيل.
0: أنا أوكي. أتوقع فوز البرازيل ب3-1.
1: 3-1 البرازيل أبو فارس حط قدامه.
0: هيك عندي شعور يا سيدي.
1: مع إنه قلبك أنت مع مين هاي اللعبة؟ أنت قلبك.
0: ولا مع حدا. اللي بيلعب فوتبول.
1: بس مع اللي بيلعب. طبعًا فوتبول.
0: طبعًا أسترالي. بس عالش إذا بتفوز المغرب كمان.
1: أكيد مش رح تلعب. نجم المباراة متوقع بقوله فينيسيوس يعني، بس بكل أحوال جونيور.
0: ممكن رافينيا، ممكن فينيسيوس. أوكي. ممكن عنا أستراليا وتركيا.
1: وتركيا من أكثر المباريات المتوازنة يمكن أبو فارس صح؟
0: ما طلع ممكن نقول موت فيها نوع من التوازن، بس الوينر بميل طبعا لتركيا. تركيا يمكن اقوى بكثير من استراليا 1.65، تعادل 3.50، فوز استراليا مستبعد
1: طيب.
0: 4.70. شعوري انه الاتراك يفوزوا بنتيجه 2-0 على الاقل. على الاقل عندي شعور 2-0 لتركيا، 2 على تركيا.
1: حلو. إذن أبو فارس يتكهن المباريات في توتو وينر، وإن شاء الله ليلة ننتظر ونرى. ويعطيك العافية أبو فارس دائما على
0: تكهنات البرنامج الرياضي اليوم.
1: أكيد أكيد وأكيد حبيبنا. التطبيق راح يكون معك دائما. يعطيك العافية
0: 100% طبعا.
1: سلامت.
2: إذا بتبعتش أكيد بترضى.

0: إذن الآن الآن الآن وليس غدا ادخلوا إلى التطبيق. نعم التطبيق، هذا التطبيق اللي قدامكم اللي عندكم بتشوفوا صورة، طبعا التطبيق قدامكم اسم دوريت زرقاو موجود، كل اسم طبعا لأي طبعا شخص اللي بيحمل التطبيق اسمه بيكون موجود أوكي. وانتظروا دائما المفاجآت عبر هذا التطبيق، تطبيق رائع جدا، وبإمكانكم من خلال هذا التطبيق أن تدخلوا إلى التطبيق تحطوا اسمكم كل التفاصيل الموجودة، تتوقعوا المباريات الموجودة هون طبعا كل المباريات، وتنسوش توقع كل المباريات، كل المباريات بتكون قدامكم بالتطبيق. مهم جدا تعرفوا كل ما خمنت المباراة صح مع الأهداف صح انت خدت 3 نقط، خمنت الجهة صح انت خدت نقطة، ما خمنتش صح انت ما خدتش ولا نقطة. حملوا تطبيق الشمس وادعونا لكم ان اطيب الامنيات. اذا تطبيق الشمس على الهواء مباشرة هنا في إذاعة الشمس، شكرا ومبارك لكم، مبارك لكم تطبيق الشمس. طبعا حتلانات قوية جدا، مرة تاني منقولكم فوتوا على التطبيق، حملوا التطبيق، ادخلوا على الأصفر، توقعات كل المباريات، كل الحب لكم أينما كنتم وراجعينكم. منقول لي مرحبا لمين؟ ألو؟
1: ألو؟
0: أيوة مين معنا؟
1: مرحبا أستاذ.
0: هلا بالغالي، مين معي؟
1: معتز جمال.
0: هلا، شو أخبارك معتز؟
1: كيف الحال؟ شو أخبارك؟
0: معتز مغيره؟
1: مغيره.
0: كيفك؟
1: أول إشي مبروك لكم التخريج
0: حبيب قلبي، كلك ذوق، خلينا إياك
1: حبيب أستاذ.
0: ألف مبروك لأستاذ محمد حجوج وطلابه طبعا المميزين. نعم
1: مبروك. يعني إحنا صح مدرسي حدكو، بس إحنا من جزء منكم.
0: أكيد نحن قلب واحد. نعم قلب واحد.
1: حبينا والله نشارك ببرنامجكم الحلو، وبالنسبة للتطبيق كتير كتير كتير مميز ورائع.
0: الله يخلينا إياك، أنا مبسوط إنك بتشارك. وطبعا أنو رقم بالتطبيق معتز؟
1: أنو رقم
0: لحد إسا أنت إذا بتحطيت تفاصيلك اسمك وكل التفاصيل.
1: حطيت بقول لك.
0: قولي بس إذا سمحت.
1: 43.
0: أوه شوف عادي 43. عمي معتز أستاذ رياضة بفهم. معتز الهداف.
1: انسينا نعبي لعبة أمريكا.
0: أوه هاي راحت عليك، لو عبيتها يعني كان كمان ساعدتك أن تقدمت أكتر. أوه معتز أنا معناته بدي أركن عليك، بصير تعطيني توقعاتك.
1: والله لعبة جنوب كوريا مسكتها يعني مع النتيجة اللي بالضبط 2-1.
0: واو حلو، أنا كثير مبسوط. بدي تعطيني توقعاتك، شو مع قطر وسويسرا؟
1: قطر وسويسرا، سويسرا راح تغلب، لأنه قطر يعني مع كل الاحترام يعني والتقدير فهن مش يعني بمستوى إن يقدر يغلب سويس،

0: بس برضه مش رح يخسروا بالنتيجة الكبيرة.
1: ممتاز.
0: يعني بتوقع 2-0 لسويسرا.
1: شو بدي ارد عليك استاذ معتز؟
0: ان شاء الله.
1: البرازيل والمغرب مباراة قوية جدا.
0: البرازيل والمغرب مع اني بشجع البرازيل، انا من مشجع البرازيل، لكن البرازيل من زمان بعيدين عن المستوى المطلوب.
1: هو
0: المغرب فريق كتير قوي.
1: ممكن يعني؟
0: ممكن. انا برجح التعادل.
1: تعادل. وهات نروح لبكره لعبه اسكتلندا وهايتي.
0: اسكتلندا بيغلبوا.
1: نعم. استراليا وتركيا.
0: استراليا وتركيا الاشي كتير متوازن.
1: ايوه.
0: انا حسب رايي راح تخلص 0-0 ماكسيموم، اذا حدا فريق غلب 1-0 فهي تركيا.
1: شو مع الماكينات الالمانيه مع الكوراساو؟
0: لا هون راح تكون نتيجة
1: نار حمراء يعني. للألمان مالك؟
0: أنا أتوقع بين 4-5 أهداف.
1: يما نار.
0: طبعاً هيتي ولا جول.
1: شو مع الطواحين هولندا واليابان؟
0: 0-0.
1: واو. إذا أنت كهناك بتجنن. أنا على كل هال أخذناها بجدية، أنا راح أخذ بمثلك بلكي سبقتك، لأنه أنا بصراحة 340 ترتيب. الله يسامحك يا أستاذ معتز.
0: اليابان اليابان نعم. اليابان فريق كتير كبول كتير بسموها بالعبراني تكتي
1: تنظيمي
0: وصعب جدا تحط ضده هدف.
1: واو. اذا يعني ممكن الدفاع عنده قوي جدا، وهذا ممكن انت بتميل ممكن للتعادل كمان، مع انه هولندا بتخوف مش فريق مش هولندا
0: هوي. فريق كتير محترم بس برضه يعني بالالعاب التحضيريه ما كانوش واو، بس هذا بدلش على شيء لانه الالعاب التحضيريه كلها تجارب يعني.
1: اكيد تجارب.
0: بس اليابان منتخب دفاعيا كتير منظم.
1: شكرا لك الأستاذ معتز، أعطيتنا كل التوقعات الحلوة، وسلام خاص للعزيزة ليلى والجميع هناك.
0: تسلم أستاذ، بركاته.
1: سلامات إلى اللقاء. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا.
1: يا هلا، مين معنا؟ أهلا وسهلا.
2: أسعد أبو ركن.
1: أهلا أسعد أبو ركن، كيفك؟
2: كيفك؟
1: أهلا أهلا.
2: أول إشي قبل ما نبدأ في التكهنات لابد من كلمة شكر كبيرة كبيرة بحجم الشمس لراديو الشمس.
1: تسلم يا غالي يا مغلغل. تسلم.
2: وعلى التطبيق، لأنه برا التطبيق أنا ما كنتش بقدر أسمع.
1: يا عيني الشمس. عليك، حملت التطبيق يعني؟ حملته؟
2: التطبيق عندي من زمان.
1: بدك تعمل تحديث إسا، بدك تعمل يعني أبديت يعني إنه ليه؟ عشان
2: عندي ممتاز. التكهنات عندي.
1: أنو رقم أنت بالترتيب؟
2: أنا مش عم بفوت لأنه مش قوي في التكهنات.
1: فوت خلينا نتنافس بعض.
2: بدي أفوت. أما قبل ما نبدأ في التكهن عندي نقطي عن كرة القدم.
1: هات نسمع.
2: هاي في واحد يجي عندها صاحبها كانوا يحضروا جول.
1: طيب.
2: إجا جوزها خبط ورا التلفزيون.
1: يا ساتر. طيب.
2: إجا الزلمة عم بيعاقب في التلفزيون. طلع هيك ولا هو ورا التلفزيون؟ قال له شو عم تعمل هون؟ قال له طلعني الحكم من المباراة.
1: انتبهوا يا جماعة انتبهوا.
2: بالنسبة للتكهنات شو بتحب نتكهن؟ بدأت ساعد ابني خبير هون.
1: ابنك شو اسمه الله خليه؟
2: حسام.
1: حسام كيفك حسام؟
3: الحمد لله.
1: قطر سويسرا حسام، شو تكهناتك بسرعة؟
3: سويسرا 3-1.
1: نعم. البرازيل المغرب
3: 2-1 البرازيل.
1: هايتي اسكتلندا
3: 4-1.
1: واو. استراليا تركيا
3: 2-0 تركيا.
1: ألمانيا كوراساو
3: 4-0 ألمانيا.
1: واو. هولندا اليابان
3: 2-2 أو 3-2 هولندا.
1: هولندا ساحل العاج والإكوادور
3: لعب الإكوادور.
1: يعني تقريبا قريب عليك أنا. شكرا لك وسلام خاص للوالد. إحنا راح نروح لفاصل إعلاني ونكمل معك، وكونوا معنا.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس LG 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة LG ضخمة 4 أبواب تقنية نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل. شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل. ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر المستأجرات 299 شيكل فقط. جلاية صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل. موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل. غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل. ثلاجة إلكترا ستانلس 4 أبواب.

0: الويز طه عتسيم الناصر الصفافري، طه عربي وأولاده اسم بتقدر تعتمد عليه
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار.
1: سوبر ستار
2: هو الملك الأسعار.
3: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. لبن جد أو الروحة 1.5 لتر ب10 شيكل. لبن بيريو 750 جرام ب17 شيكل و90. حليب تنوفا 1 لتر التنين ب10 شيكل. ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل. زيت دوار الشمس 3 لتر التنين ب50 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام التنين ب10 شيكل و90.
0: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
4: هو ملك الأسعار. الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: بس أمكور أمكور أمكور.
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
4: أمكور أمكور أمكور.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: هلا يا حديدي. ألو.
0: يا هلا، شو أخبارك؟
1: هلا بيك عم دوريت.
0: كيفك يا غالي مغلغل؟
1: عزيز الله يسعدك.
0: فتت على التطبيق حملته ولا بعدك؟
1: فتت على التطبيق مش عارف أحمله والله.
0: ليه؟ شي قصة؟ قصة نحمل التطبيق؟
1: عندك عارف معيش شي بيش بنفع بيش أحمله.
0: شو تحمله يا زلمة؟ انت طلع، ما حول ولا قوة إلا بالله.
1: معيش نحمله معاي
0: معك من حمل هات أجي عندك أحمله.
1: تعال
0: يا زلمة طلع، بعد عندي شوية عائل أنا تخليش في إيدهن. إيه مص... إيه ف... إيه عن جد حملت التطبيق
1: أنا بالتطبيق
0: ممتاز. وإذا أنت مسابقة كأس العالم قدامك يعني فوق كبست عليها كل شيء تمام؟
1: كبست عليها بس.
0: طيب أنو رقم أنت حطيت تفاصيلك مثلا ولا بعدك ولا شو؟
1: حطيت تفاصيلي. آه.
0: أنو رقم بالترتيب مكتوب ترتيبك؟ أي رقم أنت بالترتيب؟
1: مش مبين. أنا مش مبين شيء.
0: مش مبين؟ كيف مش مبين شيء؟ إذا مو فايدة أنو تطبيق إيش؟ وين أنت شو اسمك؟ أنو رقم؟ طيب كمان مرة حطيت اسمك صراحة.
1: حطيت اسمي والايميل ورقم
0: طيب. تليفوني. اه اسا انت ملاحظه انت اليوم حطيته ولا امبارح ولا وينتا؟
1: لا اليوم.
0: اه اذا اليوم بعد مش مبين الارقام. اوكي ممتاز. انا مبسوط منك بس بدي توقعات اثنين منك. اه بدي هذا هو بدي
1: قبل ما نتوقع اول شيء توقعي الهداف تبع كاس العالم راح يكون محمد العرب.
0: مين؟
1: محمد العرب.
0: يا حبيبي يا حبيبي شو هاي في هاي
1: علي انا عارف عم
0: ولك انت فايت فيها كسح انت. طيب يلا قطر وسويسرا.
1: قطر وسويسرا.
0: فيكو. قطر وسويسرا

0: عندك. طيب اوكي بنكمل هايتي. لا البرازيل والمغرب لعبة قوية جدا.
1: البرازيل والمغرب برضو تيجو.
0: متأكد يا زلمة؟ البرازيل المغرب.
1: البرازيل مش الفريق مش زي زمان.
0: مش زي زمان.
1: المغرب الفريق مش
0: يعني ممكن الأسود الأطلس ممكن يعملوا شغلة.
1: ممكن ممكن ممكن ممكن.
0: ممكن كل شيء جايز. هايتي وإسكتلندا.
1: إسكتلندا.
0: إسكتلندا. أستراليا وتركيا.
1: تيكو.
0: نعم. ألمانيا والكوراساو.
1: ألمانيا.
0: هولندا واليابان.
1: تيكو.
0: وساحل العاج والأكوادور.
1: الساحل العاج.
0: أوكي. اوكي يلا
1: تحية للراعي الرسمي تبع كاس العالم رجل الاعمال ابو سهيل ولا ابو كنان كمان.
0: الله يخلينا اياك وشكرا لك.
1: كاس العالم على حسابهم هن يعملوه.
0: يا سلام عليك، بدنا نتمنى لك كل الحب ويعطيك الف عافيه غالي مغربي. طبعا توقعات للمفاجاه الاكبر في الجوله، في هناك بقول لك المغرب قد يخطف نقطه او حتى يفوز على البرازيل اذا استغل المرتدات والدفاع المنظم كما فعل في مونديال 2022. كل شيء جاهز. مرحبا لمين؟ الو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: مرحبا.
0: هلا مين معي؟
2: معك هاني
0: إسماعيل. شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: تمام؟
2: تمام.
0: يلا حاضرة أنت؟
2: جاهزة بس أنا هنا فتت ونزلت التطبيق بس بدي أكبس.
0: طيب.
2: نتائج المباريات ما عم بتظبطني.
0: لحظة، عملت له تحديث أبديت للتطبيق لأنه ممكن أنت محملته من زمان ولا جديد؟
2: لا من زمان.
0: آه عشان هيك بدك تعملي له أبديت، بتعرفي تعملي حتلني للتطبيق، أوكي؟ صح. اه اذا بتعملي له ابديت فساعتها بفوت كل التفاصيل الجديده وساعتها بتقدر تفوت عليه عادي.
2: تمام.
0: يعطيك الف عافيه ويلا بالنجاح، نتنافس مع بعض معناته. اوكي الى اللقاء. كاملين طبعا مع هذا الريمكس اللاتيني في اغنيه مثل الكذبه.

كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحية خاصة جدا للجميع. حملوا تطبيق الشمس ودابعونا دائما وخمنوا المباريات صح. كونوا مع زميل نبيل سلام اليوم في برنامج المميز. المجلة الرياضية مع نبيل سلامي. كل الحب لكم أينما كنتم. أكيد راح يكون هناك وقفات مهمة جدا مع لعب كأس العالم. كل الحب أيضا إلى زميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. ياسمين غميد ستقرأ عليكم نشرة أخبار الواحدة. تحية من الأعماق إلى زميلة مارينا صفوري عواد في برنامج عيادة الشمس. مني أنا دوري الزرقاوي. كل الحب. كما مرة أنا خارج لإجازة ورجع لكم يوم السبت فعذرا وسأشتاق لكم جدا عذرا عن عدم تقديمي برامجي لهذا الأسبوع. عودتي ستكون يوم السبت القادم. إلى اللقاء.

0: التصفيه في محسنيه حشمال مبني حيفا مستمره والاسعار غير منطقيه وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلايه صحون سامسونج 770 شيكل، غساله سامسونج كبيره 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجه سامسونج ضخمه 852 لتر اربع ابواب مع شاشه وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غساله ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجه ال جي ضخمه اربع ابواب تقنيه نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلايه صحون بوش 990 شيكل، جلايه صحون الكترا 199 شيكل، ثلاجه الكترا مناسبه لازواج الشباب وشقق المستاجره 299 شيكل فقط، جلايه صحون فاخره من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسي ب 499 شيكل، غساله ملابس الكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجه الكترا ستانلس ستيل اربع ابواب 990 شيكل، غساله سامسونج مع نشافه مدمجه 990 شيكل، ثلاجه سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غساله ملابس ويرلبول بفتحه حلويه 6 كيلو 390 شيكل.
1: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي، بيت البن حكاية وفن.
2: سخنين راح تفحفح،
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
8: الشمس دائماً.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحياة.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي راكب دراجة نارية 50 مصرعه في حادث طرق مروع على شارع رقم 6 قرب مفرق باقة الغربية، وبحسب المسعفين تم إجراء عملية إنعاش مكثفة في المكان، إلا أنه تم في النهاية إعلان وفاة الرجل متأثرا بجراحه. أعلن مستشفى إخلف عن وفاة طفل في الثالثة من عمره بعد أن عانى من عدوى بكتيرية خطيرة أدت إلى تدهور سريع في حالته الصحية، واشتبه الأطباء بإصابته بعدوى الميكروبات السحائية في مجرى الدم. وأشار بيان المشفى إلى وجود لقاح ضد البكتيريا والذي يوصي به اتحاد أطباء الأطفال، داعيا الجمهور إلى تطعيم الرضع والأطفال الصغار وإنقاذ الأرواح. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء مختار بلدة الريحان علي بديع حسين في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة في جنوب لبنان، كما أعلنت الوكالة الوطنية عن ارتقاء شخص آخر في غارة استهدفت بلدة كفر رمان. هذا وتفيد التقارير بتعرض بلدات عدة بما في ذلك النبطية في هذه الأثناء لغارات مكثفة. في وقت سابق نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا لنحو 20 بلدة لبنانية مطالبا السكان فيها بالإخلاء الفوري. وفي السياق أفاد مصدر أمني لبناني بأن الجيش اللبناني أخلى موقعه في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان. دعا رئيس بلدية المطلي إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت موجها انتقادات لأداء الحكومة والجيش في التعامل مع التطورات على الحدود مع لبنان، وأشار زولاي إلى تعرض بلدات الشمال للقصف والمسيرات فيما تسير الحياة في الضاحية الجنوبية كالمعتاد. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حزب الله إلى إعلان دعمه للمفاوضات وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران، وأكد سلام أن الإشكالية مع حزب الله تتمثل في سلاحه، مشددا على ضرورة أن يكون قوة سياسية فقط وأن يلتزم بتعهداته ويسلم السلاح. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان أمام استحقاق مصيري بين حصر السلاح بيد الدولة أو البقاء رهينة لمنطق الميليشيات والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، وأكد أن لبنان يمر في لحظة لا تحتمل الطائفية. نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع قوله إن الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع يوم الأحد القريب من قبل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. في السياق قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن مسودة بنود الاتفاق تنص على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما يؤجل النقاش حول الملف النووي إلى المرحلة الثانية. تشهد شواطئ بحيرة طبرية اليوم ازدحاما كبيرا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر التي دفعت آلاف

0: العائلات من مختلف أنحاء البلاد إلى التوجه إلى المنطقة للاستجمام والسباحة. وأفاد مركز التحكم التابع لاتحاد مدن طبرية أن الإقبال الكثيف أدى إلى إغلاق موقف السيارات التابع لشاطئ سوسيتا بشكل مؤقت بسبب امتلائه بالكامل، ودعا الاتحاد الجمهور لاستخدام الشواطئ المرخصة وتجنب الوصول إلى المناطق المكتظة. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سوا بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوع اللي بتطلع عليكم كل يوم سبت مثل هالوقت، ومن خلاله دايما بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. اليوم موضوعنا هام هام جدا، يمكن بلمس كل فرد، كل رجل، كل امرأة، كل بالغ وكل طفل أيضا، ورح نحكي عن قضايا مرتبطة بصحة الدم. الدم هو مرآة دقيقة لصحتنا، وأحياناً يكشف لنا سبب تعب بسيط، وأحياناً بيوجه الطبيب لمشكلة بتحتاج لتشخيص أعمق. ورغم أن كثيرين يربطون التحويل إلى طبيب أمراض الدم بالخوف من السرطان واللوكيميا وما شابه، إلا أن الحقيقة أوسع بكثير، فهذا التخصص يتعامل مع حالات يومية ومتنوعة مثل فقر الدم، اضطرابات الصفائح، مشاكل التخثر والجلطات، إلى جانب الحالات الأكثر تعقيداً التي تحتاج متابعة دقيقة. بالإضافة وبمناسبة 14 من حزيران يوم غد، عمليا اليوم العالمي للتبرع بالدم، نتوقف أيضا عند هذا الموضوع المهم. فالتبرع بالدم قد ينقذ حياة إنسان خلال دقائق، لكنه مازال محاطا بأسئلة كثيرة. هل يسبب للمتبرع فقر دم؟ من يستطيع التبرع؟ وماذا يحدث للدم بعد التبرع؟ وكيف الجسم يستعيد نفسه؟ في حلقتنا اليوم سنحاول أن نقرأ الدم بطريقة مختلفة، ليس كأرقام تظهر في ورقة فحص، بل كرسائل يرسلها الجسم. متى يكون التعب علامة على نقص الحديد؟ متى تكون الكدمات المتكررة أمرا عابرا؟ ومتى تحتاج إلى فحص؟ كيف

0: يفهم ارتفاع أو انخفاض الصفائح ومتى يكون ألم الساق أو ضيق التنفس إنذار لجلطة لا تحتمل التأجيل. حول القضايا المرتبطة بصحة الدم من القضايا الخفيفة إلى القضايا المعقدة أكثر أكيد من حي ضيفنا في الأستوديو الدكتور أسامة دبش أخصائي الطب الباطني وأمراض الدم. تحياتنا لك دكتور أسامة.
1: أهلين أخت مارينا، أعطيك ألف عافية.
0: إذا يعني موضوع الدم بلمس كل فرد فينا، ولكن دايما هيك بإحساسنا العام دكتور أسامة لما منقول لمريض بدنا نحولك عند دكتور دم كتير الإشي مرتبط بمشاعر من الخوف والقلق ودايما نربطه مع سرطان الدم، هل هذا صحيح؟
1: أنا بقدر أجاوبها بكل تأكيد إنه هذا حكي مش صحيح. في عنا أمراض كتيرة موجودة في الدم ممكن الإنسان يتعايش معها وعيش معها لفترة طويلة من حياته بدون أي تأثير على جسمه. مش كل تغير في الدم معناه مرض، ممكن يكون هو عارض أو ممكن شغلة جانبية ما إلها معنى تأثيري على حياة الإنسان.
0: نعم دكتور، عشان نفهم شو المزبوط في دمنا وشو مش مزبوط بدنا نفهم هيك تركيبة ولو بأكم من جملة عن المركبات الدم الأساسية اللي يعني هيك نرجع شوي لحصة البيولوجيا بصف سابع.
1: نعم نعم نعم. احنا نتكلم عن الدم، احنا لما بنروح على فحص الدم العادي اللي احنا بنسميه CBC، هذا الفحص هو بيعطينا صورة عامة عن ثلاث شغلات أساسية في الجسم. الشغلة الأساسية اللي نبلش فيها إنه هي كرات الدم البيضاء WBC، هذه لها خلايا معينة في الجسم بترتفع لأسباب كثيرة أو ممكن تنخفض. هل ارتفاعها أو انخفاضها دائما منوط بمرض؟ لا. الشغلة الأساسية الثانية نروح احنا نفصل عن كل واحد فيهم بتفصيل خاص. الشغلة الثانية اللي هي عن كرات الدم الحمراء RBC، وهي علاقة مربوطة بشكل مباشر بقوة الدم اللي احنا بنسميه الهيموغلوبين. الشغلة الثالثة وهي أساسية اللي هي الصفائح. إذا أنا كطبيب أخصائي دم في هذه الثلاث الشغلات الثلاث، الشغلة الأساسية اللي لازم أطلع عليها كأساسي هي الصفائح. ليش؟ لأنه الصفائح هي اللي بتعطي عندي في النظرة العامة عن وظيفة النخاع الدموي اللي موجود في العظم واللي هو بيكون المصدر لتصنيع الدم. فبشكل عام بنقول احنا عندنا الثلاث انواع من الخلايا، كرة الدم البيضاء الحمراء والصفائح، اهم واحد فيهن الصفائح.
0: نعم. إذن الكريات الدم البيضاء الحمراء وصفائح الدم هن عمليا المركبات الأساسية بدنا نقول، لأنه أكيد في كمان شغلات أخرى والصفائح هي أهم معطى. دكتور كلنا هيك بنعمل فحوصات دم شاملة وكاملة وأي تجاوز للقيم المعدلة كلنا منخاف. عمليا أنت عم بتقول مش كل قيمة بتخرج عن إطار المعدل يعني مفروض تخوفنا، ولكن وين انت مفروض تخوف؟
1: نعم، لو نجي ناخذ في التفصيل نبلش مثلا في كرة الدم البيضاء. الحين يجينا على العيادة عندي شخص عمره 35 سنة ومرتفعات كرة الدم البيضاء في آخر سنتين ثلاث، أول سؤال بسأله إياه هل أنت مدخن؟ التدخين مثلا، ونتمنى أنه الكل يحاول يقلع عن التدخين.
0: صحيح.
1: أنه هو أحد الأسباب بترفع كرة الدم البيضاء، هل هذا في خطر؟ لا بالمرة. في لو مدينا مثلا على قوة الدم نفس الشيء، في بعض الناس اللي بيكون عندهم برضو مدخنين أو اللي ما بيشربوا سوائل أو بعض بدهم أخذ البخذ المشروبات الغازية، فهنا ممكن قوة الدم عندهم ترتفع وخاصة كريات الدم الحمراء وليس فقط قوة الدم. بالنسبة للصفائح الشغلة الأساسية إذا بدنا نطلع من المضمون هذا فهو الخطر في نزولها تحت تقريبا، احنا اذا بدنا نتكلم بلغه الارقام تحت ال 100,000، الطبيعي هو من 150 ل 450,000 في الجسم. احنا وين بنصير نطلع على الصفائح اذا كانت تحت ال 100؟ ارتفاعها غير منوط دائما بالصفائح في مرض معين، يعني بنقدر نقول لواحد للمليون بالنسبه للصفائح اذا بدها تسبب امراض. يعني برجع وبقول بالنسبه لانه اي تغير في قوة الدم أو في كرة الدم البيضاء ليس منوط دائما بمرض.
0: نعم. يعني دكتور لما أنت بتقول معايير معينة، إذا كانت المعايير هاي دائمة عند شخص معين يعني كل فحص بعمل

0: بيطلع مقدار معين وتقريبا بتغيرش، وهو برضو خارج إطار المعدل. هل غاد مفروض نخاف ولا إذا بيصير الإشي بشكل فجائي يعني مقارنة بالفحص السابق؟
1: نعم هانا، شكرا على السؤال الكويس والمنطقي في المجال هذا. هان احنا لازم بنفضل انه نشوف دكتور دم عشان نتأكد انه ما في مرض مزمن موجود. في عندنا تقريبا بالنسبة للتغيرات هاي اللي احنا بنسميها خرونيك الموجودة
0: مزمنة،
1: مزمنة. نعم. فهذه بدنا ناخذ من بين 10-15% انه هذه في وجود لها مرض، لكن فضل ربنا والحمد لله اليوم حتى هاي الأمراض إلها علاجات مع تقدم العلم إنه بنقدر نصل لنسبة شفاء فوق 95%. إذا أنا بدي أذكر في هذا المجال مرضين اللي هو CLL Chronic Lymphatic Leukemia أو CML Chronic Myeloid Leukemia، هذول مرضين موجودات في الدم، اليوم نسبة شفائهن تقريبا تصل ل 95-96%. حتى بس فقط في هذا التذكير أنه في العام 2000 لما اكتشفوا الدواء لعلاج CML نوع من أنواع سرطان الدم، لما نزلوها على الجرائد قالوا اليوم انتصرنا على السرطان، لأنه النتائج الحمد لله يعني مبشرة كثير كثير.
0: نعم، ولكن نشدد أنه هذا مربوط أيضا في الكشف المبكر، وهنا بالفعل بحط المسؤولية عنا كأفراد.
1: نعم نعم طبعا، أنا بنصح كطبيب أخصائي لكل إنسان بشكل عام أنه فحوصات الدم الدورية والحمد لله المتوفر عنا في البلاد أنه الواحد بيقدر يسويها بدون أي مشاكل، ما يعني في أقل حد ما بين 6 أشهر لسنة فحص بسيط، يعمل فحص فحوصات الخفيفة اللي هي قوة الدم وظائف الكلى بشكل عام، أقل إشي سنة ماكسيموم كل نص سنة، أكثر إشي سنة يعيد على الفحوصات هذه، لأنه بتعطينا متابعة دورية للوظيفة جسمنا.
0: نعم دكتور، واحدة من الشغلات هيك نبلش على الخفيف، وكل قضية فقر الدم والأنيميا وأنواعها كيف بتظهر بفحوصات الدم، وقديش مفروض هذا الموضوع شغلي يخوفنا عمليا.
1: نعم هذا موضوع يعني كثير حلو، كثير الواحد لما بده يتعمق فيه ممكن احنا نحكي عنه
0: ساعات
1: وساعات. لكن احنا نيجي نعرف شو هو الانيميا. الانيميا هي عبارة عن نزول قوة الدم عند النساء تحت ال 12 وعند الرجال تحت ال 14. لها اكثر من سبب، نعم كثير كثير، لكن ما هو الشائع في بلادنا؟ عند النساء السبب الاساسي للانيميا اللي هو فقر الدم بسبب نقص الحديد. طبعا عند النساء في الجيل الصغير هو الدورة الشهرية، في الجيل الكبير السبب الأساسي أو إذا كان عند الرجال هو فقد الدم من الجهاز الهضمي، هذا أهم إشي.
0: اللي مش مفروض يكون يعني في الحالة الطبيعية.
1: نعم طبيعي ما يكون.
0: نعم
1: نعم. الحين هذا التشخيص تاع، لا اذا بدنا نحدد على انه نقص او فقر الدم بسبب نقص الحديد، هذه الشغله الواحد ممكن اليوم بسبب التطور العلمي الحمد لله الموجود في البلاد، فالواحد ممكن يشخصها بدري، يعالجها كويس، وشغله مفروض انها تكون ببساطه الواحد يقدر يعالجها. تشخيصها بسيط في، لكن بعض الحيثيات اللي الواحد لازم ينتبه لها انه مش دائما انا بطلع انه في عندي فقر دم دائما هو الحديد. في شغلات ثانيه مثلا زي مرض التلاسيميا، هذا مرض شائع موجود في البلاد انه بسبب فقر دم، وهو في هذه الحاله كاخصائي بقول لهم ممنوع نعطي الحديد، لان في الحاله هاي بيكون الحديد عالي.
0: نعم انه
1: بالنسبه للتلاسيميا.
0: نعم، يعني عمليا لما منقول فقر الدم ممكن إشي يكون مرتبط بالفعل بالجيل، بالذات عند النساء الفتيات، أو بأمراض في الجهاز الهضمي اللي ممكن عمليا تكون مؤشر لإلها، وممكن تكون أمراض أو خلفية مرضية مثل التلاسيميا أو حالات أخرى، ولكن أيضا كمان ممكن التغذية سيئة دكتور، ولا هذا أقل؟
1: بلعب دور. نعم التغذية السيئة وخاصة على فيتامين B12 بيكون نقص فيه، هذه الحالات بتسبب نقص مرات حاد وصعب علاجه في نقص الدم. لكن بتصير هنا احنا كأخصائيين نتطلع على كم باراميتر، كم شغله في الدم،
0: معيار،
1: فهي بتوضحنا وبتوجينا لاي نوع من الفقر الدم هذا. برضو الفوليك اسيد مهم كثير ان الواحد يحافظ عليه المستويات.
0: دكتور

0: مرات من نحكي عن الحديد ومرات نحكي عن مخازن الحديد، يعني منشوف الحديد عالي، الهيموجلوبين عالي في الجسم وتمام وكله زي ما لازم، ولكن مخازن الحديد واطي، هل هذا مؤشر أيضا لإشي معين؟
1: نعم نعم. إذا أنا بدي أستخدم المصطلح الطبي لهي الشغلة، هاي في عنا مصطلحين حل بنسميها أنيميا with iron deficiency ولا iron deficiency without anemia. ايش المصطلحات هاي؟ هي عبارة عن نقص. انا في عندي مراحل عملية انه عشان يسوي الواحد قوة الدم، هي عبارة عن مراحل. انا جسمي بيمتص الحديد، بيمتصه، بينقله، بيخزنه، وبعدين بيعطيه للجسم عشان يسوي منه قوة الدم. فمرات الإنسان بيكون في مرحلة عنده نقص في الحديد، لأنه جسمه اللي بيوصل بيستخدمه، اللي بيوصل بيستخدمه.
0: نعم.
1: لكن هذه هي عبارة عن مراحل، فقط هي عملية وقت عشان البني آدم يصل لمرحلة فقر الدم، هي مرحلة مبكرة. لكن من ناحية طبية اللي بخلينا نبدأ في مرحلة العلاج هي العوارض اللي بتكون، خاصة مؤاخذة بيجين البنات مثلا عندي على العيادة بيكون عندهن عوارض كثيرة ما بين التعب، الشحوب، أو شغلة مهمة تساقط الشعر.
0: نعم، مع هاي الأعراض بدنا نطلع على فاصل إعلاني ومنكمل بعد الفاصل، انتظرونا.

0: يروحوا على أمكور إنفرتر.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: مغرية للبيت الجديد محسنة أوراء
1: ضوي بالأبيض لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك
2: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو بس انساكم مني أنا اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر
5: الشمس دائما
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس اربحوا ملان جوائز ادخلوا التطبيق توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة كأس العالم معكم في تطبيق الشمس نزلوا التطبيق شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع
7: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد

0: العودة أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وقضية صحة الدم في الجسم، وضيفنا في الأستوديو الدكتور أسامة دبش أخصائي الطب الباطني وأمراض الدم. دكتور أسامة، قبل الفاصل هيك بدأنا نتطرق لأعراض فقر الدم، بلشنا نحكي عن تساقط الشعر وتحديدا بالذات عند النساء عمليا اللي منشوفه يمكن أكتر، أي أعراض أخرى هيك مفروض تضوي عنا ضي أحمر دكتور؟
1: نعم، بالنسبة لفقر الدم بشكل عام، أنا إذا بدي أحدد

0: هو اللي هو فقر الحديد، في عوارض كثيرة، بتكون التعب، الهزلان زي ما قلنا، الشحوب بشكل عام، عدم التركيز أو فقدان التركيز بشكل عام عند الأولاد الصغار، مثلا فقدان الشهية. هذا يتدرج لكل من أنواع العوارض، حتى لنصل لبعض الحالات الصعبة اللي شفتها، إنه في بعضهم بيصيروا عندهم حب إنهم يأكلوا التراب أو الجير أو الثلج
1: عند الأطفال عمليا.
0: نعم، هذه تكون في الحالات اللي صعبة كتير. بس حبيت أتطرق إنه أقول جملة: نقص الحديد هو عبارة عن عارض وليس مرض. يعني احنا لازم دائما نشوف شو اللي بيختفي وراء السبب اللي خلى يصير عند الانسان او الانسانه نقص الدم او نقص الحديد. فاليوم في التوصيات العالميه دخل حتى انه اي شخص حتى من فوق في الصغار، يعني من فوق 18 طالع، اذا ما كان في سبب واضح لفقدان الدم، انه لكل واحد حسب التوصيات آخر بحث صار في بريطانيا، إنهم يسووا تنظير الكولونوسكوبي والغاستروسكوبي للإنسان عشان نتأكد إنه ما في أي نوع من أنواع فقدان.
1: يعني بالذات الخوف عمليا في هذا السياق من الأمراض المزمنة، الالتهابات المزمنة مثل كرون وكولايتس وكل هاي الأمور اللي ممكن وبالذات بفئة الأطفال. إحنا بنعرف إنه كتير مرات سنوات بياخد الأطباء لحتى يتم تشخيص هذا المرض،
0: ومرض برضو بدون ما أخذ اللي هو زي السيلياك اللي هو حساسية القمح.
1: نعم،
0: هذا في فحص، يعني إحنا اليوم بنعرف إنه السيلياك ممكن الواحد يشخصه فحوصات الدم، لكن هذا مش صحيح 100%. مرات لازم الإنسان يأخذ عينة من المعدة عشان يعرف إنه المرض هذا موجود، يعني ما بيكفي فحص الدم. ممكن يجي الواحد يقول أوكي سويت فحوصات الدم طلع عند الIGA أو الTAG، هذا الشغلات مثلا سلبية، لكن هذا لا يستثني. وكم من حالة مرت علي لو وديناها للتنظير وتمنى عرفنا انه في سبب انه في عندنا الحساسيه للقمح السيلياك، وبعد الحميه وتجنب القمح
1: تعدل الوضع،
0: تعدل كثير كثير. يعني في اخت بتذكرها كان عندها قوه الدم 7-8 بالرغم كل العلاجات اللي تحاولناها معها، بعد ما سوينا التنظير وعرفنا السبب اللي هو السيلياك نعرفته، الحمد لله صار الحين عنده قوة الدم أعلى.
1: نعم، يعني أنا بفكر الجملة اللي لخصت فيها أنت جدا مهمة، فقر الدم هو عارض ومفروض إحنا نشوف الخلفية. ممكن بالفعل مرات تكون سوء تغذية، ولكن ممكن تكون حالات صحية أخرى اللي بتستوجب فحص عميق أكثر ومتابعة. يعني هذا الأمر جدا مهم، ودايما نكون صحيين هيك للمؤشرات اللي بصدرها جسمنا، إن كان التعب الزائد أو الشحوب الوجه وكل هذه الأعراض اللي أنت ذكرتها. هذا عمليا هيك إذا بدنا نلخص الموضوع. دكتور، قضية تاني، مرات بالفحوصات منشوف التهابات كريات الدم البيضاء عالية، هل كل فحص نتيجته عالية هي يعني عندي التهاب؟ وقديش يعني لما منشوف مرات إنه النتيجة دايما عالية بفحص الدم، هذا مؤشر لإشي اللي أنا مفروض أتعمق فيه؟
0: نعم، هذا سؤال أكيد نتطرق له. أنا بدي أعرف أول إشي كريات الدم البيضاء. الكريات الدم البيضاء هي إلها، خلنا نقول إذا بدنا نفصلها أو نشرحها باللغة البسيطة، في كرة الدم البيضاء العامة وإلها زي البنات، خلينا نقول فالوايت بلاد سيلز عندها إلها تجزيئات، هذا بتتكون من 5 أنواع اللي هي لو نذكرها بس بالاسم: نوتروفيلز، لنفوتسايت، والمونوسايت، ايزونوفيل، بايزوفيل. هذول عبارة عن 5 أنواع خلايا. أنا كأخصائي بتطلع أي واحدة منهن زادت عشان أعرف ليش الكرة الدم البيضاء ارتفعت. فبشكل عام أنا بنصح كل بني آدم شاف في الفترة الأخيرة أو في فحوصات الدم الأخيرة إنه عنده ارتفاع، سواء يطلب من طبيب العائلة أو يتوجه إذا حب لطبيب الأمراض الدم فقط للإطمئنان، عشان نسوي الفحص اللي هو إحنا نسميه البلاد سمير، اللي نطلع تحت المجهر عشان نشوف ليش الارتفاع في كرة الدم البيضاء. بس تعقيب إنه مش كل ارتفاع في كرة الدم البيضاء هو مرض خطير، ممكن تكون أمراض مزمنة زي أمراض الروماتيزم زي ما أنت زميل تفضلت أو حكيت عن مثلا مرض كرون بيرفع كرة الدم البيضاء، زي ما قلنا التدخين، الستريس، الدهد.

0: ريش الجفاف أمراض عامة بشكل عام، لكن إذا كانت في حسب التوصيات الأخيرة أنه أكثر من 6 أشهر كرة دم بيضاء مرتفعة، فأنا بنصح أنه نروح دكتور الدم نسوي أبسط فحص اليوم موجود اللي هو الأساسي، أنه هو نطلع تحت المجهر نشوف ليش كرة دم بيضاء مرتفعة. لكن برضو في هذا المجال بزيد عليها، هل هي كرة دم بيضاء لحالها مرتفعة أو في عندي
1: معايير أخرى
0: زي مثلا تغير في قوة الدم، ارتفاع أو نزول، أو الصفائح اللي هي برضو منوطة بنفس الخضام هذا.
1: نعم دكتور، حالة صحية أخرى كتير بنربطها مع صحة الدم وهي قضية التلاسيميا.
0: نعم.
1: ماذا نقصد؟
0: التلاسيميا هي عبارة عن تغير جيني موجود على حسب احنا المعروف عندنا او اللي بنعرف احنا في تلاسيميا الفا وبيتا، وعبارة عن تغير جيني موجود على كروموسوم 16 للتلاسيميا الفا وكروموسوم 4 للتلاسيميا بيتا. شو يعني؟ في عبارة عن تغير جيني أدى إلى إنه القوة بناء الخلايا في قوة الدم هذه إنها تنزل، يعني إنه تصنيع البروتين اللي في جوا الهيموغلوبين بيكون مخفي، ما بيتم تصنيعه، فعلى حسابه بينصنع بروتين ثاني. يعني في التلاسيميا ألفا أنا بكون عند البروتين ألفا مش موجود فالبيتا بتطلع، أو بالعكس تلاسيميا بيتا بتكون مش موجود فالألفا بيطلع.
1: هذا مرض بيولد مع الشخص؟
0: نعم. مش دائما بيكون وراثي، يعني بدون مؤاخذة هو في معظم الحالات وراثي، لكن في إيش اسمه نوي موتيشن، هو تغيرات جينية ممكن يجي مع ناس، لكن هو في معظم الحالات 85-90% هو مرض وراثي وبينعطى من جيل لجيل.
1: نعم. وانت عمليا بتم كشفه مع ولادة الطفل أم أنه بعد ظهور أعراض معينة؟ وشو هي الأعراض؟
0: ممتاز. مش مباشرة احنا بنقدر نعرفها من الولادة. ليش؟ لأن الفترة الأولانية في حياتنا، في الفترة الأولانية احنا عندنا ماخذين لسه الدم تاع الكبد، مش النخاع العظمي اللي بيشتغل، بيكون الكبد لسه في احنا في بطن امنا، بيكون اللي بيصنع الدم تاعنا هو الكبد، فبيكون الرمز تاع الدم بيكون لسه عالي، اللي هو احنا بنسميه
1: مسلكين حالنا يعني ماشيين امورنا عمليا،
0: الهيموغلوبين اف احنا بنسميه هذا، اللي هو احنا ما بعيش معنا. فهذا مع بعد 6 أشهر بيصير ينزل، بعدين النخاع العظمي اللي هو المصدر تاع الدم بيصير يشتغل. فاذا صار في اي خلل اللي احنا بنسميه بمصطلح الطب ineffective erythropoiesis، انا متاسف مصطلح طبي لكن ما له تشخيص، ما له مصطلح باللغه العربيه او اني اشرح، لكن بسبب
1: عدم نجاعة
0: نوعا ما، فالجين هذا بسبب خلل فما بصير النخاع العظمي يشتغل صحيح، فبيؤدي هذا في النهايه الى نقص الدم. العوارض وانت او ممكن تشخيص هذه، يعني ممكن حسب كم الجين هذا مضروب، احنا في عندنا بس عشان
1: في درجات يعني.
0: نعم في 4، فاذا واحد لحاله في انه في الخلل 3 بعوضن، اذا 2 هيبصير نص نص، اذا 3
1: يصير وضع اصعب،
0: 4 البني ادم ما بيقدر يعيش،
1: فبتظهر ال اوكي.
0: اذا كان 4 البني ادم ما بيعيش على 6 سنة للاسف، هذه حالات نادره يعني بنشوفهاش. طبعا العوارض هي بتيجي فتره متاخره، عند النساء اكثرها بتكون واضحه اكثر، لانه بيكون بسبب النساء بعد ما في سن البلوغ بصير عندها نقص دم بسبب الدورة.
1: نحكي على جيل سنوات عمليا تظهر الأعراض.
0: نعم
1: بالذات إذا كانت الدرجة أقل.
0: إذا كانت درجة أولى أو ثانية. نعم. فبتكون منها تبير العوارض بتأخذ فترة، لكن ترجع لكل حالة وكديش الجين هو بيكون فيه الخلل.
1: نعم دكتور، ذكرنا جينات، يعني بدنا نربط الموضوع في الحمل وبدنا نربطه في مجتمعنا العربي وكل مزاياه وصفاته، هل هذا المرض موجود أكثر عنا كمجتمع عربي؟ وإلى أي مدى في وعي للقيام بالفحوصات المسبقة؟
0: أنا الآن. أنا بدي أتطرق لشغلة مهمة مرقت معي برضو في حياتي، يعني فهنا إحنا في إذا بنروح من ناحية الزواج، عملية تشخيص التلاسيميا صدقا موضوع مش سهل، تشخيصها بنصحه انه يصير عن طريق اخصائي دم. ليش؟ لانه في بعض الناس بتعتمد على بعض القيم الموجوده صحيح. في الدم بيطلع عليها بيقول لك

0: عندي تلاسيميا؟ لا، يعني مثلا اليوم طلع بحث علمي جديد من أقل من سنة إنه تشخيص التلاسيميا بيعتمد على بعض الفحوصات الخاصة. أنا أتطرق أذكرها مثلا زي MCH. زمان كنا نعتمد على MCV، هذا عبارة عن إشي بنشوفه إحنا في الدم. اليوم MCH اللي هو شغلة بتكون موجودة في الدم، إذا كانت نازلة إلها قيمة أكثر عشان تشخيص التلاسيميا. في عوارض ثانية أنا كأخصائي بتطلع عليها، بالنهاية فقط تعتمد على التلاسيميا بيتا.
1: نعم.
0: تشخيص تلاسيميا ألفا يتم فقط عن طريق فحص DNA، مش فحص دم عادي.
1: نعم.
0: عشان هيك هذا الموضوع شائك نوعا ما، فأنا بنصح إذا كان أي إنسان عنده شك فيها، وخاصة للمقبلين على الزواج، وفي كان بعض الشكوك العائلية وبدهم يتأكد منها، فاليوم الحمد لله المجال موجود، حتى في توصيات جديدة من وزارة الصحة إنه ممكن نعمل إحنا الفحوصات الجينية بتغطية مادية كامل من وزارة الصحة، فممكن تكون الواحد أسهل. بالنسبة لوجودها في الوسط العربي، نعم موجودة، وخاصة في مناطق الجنوب.
1: نعم نعم، وهذا طبعا لأنه كمان في كل موضوع زواج الأقارب وكل هذه الأمور اللي ممكن يكون سبب في حفظ بعض المزايا الجينية إذا بدنا نقول. دكتور، إلى أي مدى مرضى التلاسيميا في نهاية المطاف بيقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي؟ قد اليوم عندنا سلة من العلاجات اللي ممكن عن جد تحتوي المرض بالرغم من تواجده؟
0: نعم. المشكلة في التلاسيميا، برجع زي ما حكيت بالنسبة لنوع الجينية،
1: نعم كل ما كان درجته أقل أو أصعب.
0: ففي ناس يعني اليوم أنت بيجي بيقول لك على جيل 60 و70، أنا معي مرض تلاسيميا وهو ما في عنده أي نوع عوارض، في عنده فقر دم أكثر من هيك ما في.
1: نعم.
0: فإذا كان كل ما كان الجين في الخلل أكثر، ففي بعض الناس يعني الجيل الصغير ببين عندهم العوارض، ففي الحالات هاي إحنا لازم نقدم العلاج اللي هو الموجود. اليوم في تطورات بالنسبة للعلاجات زي دواء اسمه نازل جديد اسمه لوسبارسيبت، هذا بيعطي إمكانية للناس إنه ما يحتاجوا لعلاجات كانت زمان صعبة زي مثلا زراعة أو
1: نعم.
0: ضلهم يأخذوا دم أو
1: نعم. بالفعل يعني بالنهاية التشخيص والوعي وحتى تخطيط الحمل، هذا برجعنا كمان لمواضيع هامة جدا اللي مفروض إنه نكثف الوعي حولها. دكتور، موضوع آخر، صفائح الدم، تخثر الدم، النزيف، الميل للنزيف، شو هي أهم الأمور اللي مفروض كمان تكون متنبهين لها في هذا السياق؟
0: نعم، هذا موضوع برضو كبير، طرحه ونقاشه بيحتاج لتفصيل مميز له. فإحنا إذا بنحكي على عملية اللي هي تخثر الدم، هو عبارة عن كل بني آدم فينا بتعرض لجرح، لازم هذا الجرح يسكر، ولا بيضلوا ينزف ما بيصير. فالمكونات بتكون للتخثر هذه بتعتمد على فاكتورز اللي هي بتكون موجودة في جسمنا، عشان كل واحد يؤدي الوظيفة اللي عليه عشان في الأخير ينسد الجرح. من هذه التخثرات، من هذه الشغلات زي الصفائح، الصفائح زي ما ذكرنا في أول حديثنا هو الشغلة الأساسية اللي بتعطي انطباع عن وظيفة النخاع. هذه واحد. اثنين، الصفائح هي مهمة في جسمنا عشان غير وظيفة النخاع، عشان عملية التخثر، بدونها ما بيصير تخثر.
1: نعم.
0: منيح. هي في الأخير هي عبارة عن اللي بتعمل النتس، بتربط مع بعضها عشان تسكر الجرح. نزولها يعني خلينا نقول ارتفاعها مش كثير مهم، إلا إذا كان مثلا فوق 700 أو 800 ألف، وهذا أمراض تيجي فوق الجيل المتقدم أكثر، يعني فوق 60 70. نازل نزولها صدقا، أنا كأخصائي دم كل ما بشوف واحد عنده نزول في الصفائح بتخوف شوي، لأن لازم أعرف شو السبب. كل نزول في الصفائح إله سبب، وهنا لازم جد يعني أنا بنصح كل بني آدم عنده صفائح في الدم إنه
1: من شو الخوف دكتور؟
0: في أمراض ونسبتها معناها قليلة، لكن أمراض تعتبر نوع من أنواع الطوارئ زي TTP، هذا مرض علاجه يعني يكون مباشرة. أو في أمراض ثانية زي مثلا ITP اللي هو مرض بسبب تواجد أجسام مضادة في جسمنا، فبتؤدي إلى نزول أو بتهاجم الصفائح فبتكسرها. أمراض ثانية ممكن تنزل.

0: مثل الصفائح زي مثلا الضخام الطحال المتضخم او امراض ثانيه صعبه اللي بتكون زي ما قلنا في الحديث مقدما اللي هو نزول وظيفه النخاع العظمي زي الام دي اس او بعيد الشر اللوكيميا.
1: نعم دكتور، مرات بنسأل هيك أسئلة صغيرة بالنسبة لكل قضية النزيف، قديه ممكن يكون مؤشر؟ مرات في أشخاص بيعانوا من نزيف متواصل وسريع من الأنف، من اللثة، من أي جروح. لا. هذا ممكن أيضا عمليا يكون مرتبط في الموضوع أم أنه مش حتما؟
0: لا، مش حتما. إحنا نتطرق لموضوعين مختلفين مع بعض منهن مرتبطات مع بعض.
1: نعم،
0: الموضوع الأول إحنا بنحكي عن الصفائح، نزولها بشكل عام هي بتسبب نقاط. إذا نزلت الصفائح لوحدها فهي بتسبب في الجلد النقاط، مش اللي إحنا بنسميها النزيف العام اللي هي الهيماتوما.
1: ممكن يعني القصد كدمات في الجسم.
0: نعم، هذه أقل درج مربوط مع نزول الصفائح. لكن إذا بدي أتطرق، لكن إذا كان نزول حاد، يعني خلينا نقول الصفائح نزلت تحت 20,000، فممكن مرات نشوف هاي الكدمات. الفحص اليوم بسيط موجود ومتاح، فإحنا بنسوي فحصين الصفائح طبيعية، بنروح لفحص الثاني اللي هو نشوف المسلول أو الطريق
1: المسار
0: تاع التخثر. يعني إحنا بنقدر نعمل فحصين، واحد اسمه PTT وفحص الثاني PT، فحص سريع خلال ربع ساعة بيكون عنا، فهذا بيعطينا انطباع عشان نعرف إذا في نقص في الفاكتورز، في العوامل اللي هي مربوطة في التخثر، بغطي تقريباً 80%، خلينا نقول 85%، زي أمراض مثلا زي الهيموفيليا.
1: نعم.
0: سواء كان A أو B أو مثلا مرض الفون فيلبراند، فهنا بسرعة ممكن أنا أتعرف عليها.
1: نعم. بس قبل ما نطلع لفاصل، جواب قصير، سؤال قصير وجواب قصير، خلال قد ايه وقت تتطور هذا الهبوط؟ يعني احنا متبع نعمل الفحوصات الدم من كل مرة كل 6 أشهر أو مرة كل سنة بعض الأشخاص، هل هاي التطورات والتغييرات في الدم تحدث بشكل فجائي أم تدريجي؟
0: حسب كل حالة، والجواب هو نعم، ممكن خلال يوم يومين يصير الهبوط.
1: نعم، بعد إذنك نخرج لفاصل إعلاني آخر وبعدها رح نكمل، خليكم معنا.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: السامع يا علم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
6: ليالي الانس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
7: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
8: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
9: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
10: الشمس دائما.
11: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
12: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
11: جاهز تنافسني؟
12: جاهز تنافسيني؟

0: الدم. دكتور قبل الفاصل بلشنا هيك نحكي عن كل قضية صفائح الدم وشو بيعني الهبوط في هذه النسب وكيف الإشي ممكن يأثر أو شو ممكن عمليا يعكس. دكتور كمان ذكرنا أنه الإشي ممكن يصير بشكل تدريجي هذا الهبوط ولكن أيضا بشكل مفاجئ وسريع, وهنا يمكن بهاي الحالات على الأغلب الشخص يشعر إشي.
1: نعم, زي ما من الشغلات اللي ممكن نشوفها برضو في هبوط الصفائح, زي ما قلنا إنه هبوط الدم بسبب ضعف الشحوب, نفس الشيء الصفائح لما تنزل ممكن تسبب الهزل العام والتعب. من الشغلات الثانية اللي هي برضو زي ما تطرقنا إليها اللي هي بطبيعة الحال وجود أي من أنواع النزيف لما راح ينظف أسنانه أو ينجرح جرح خفيف أو الكدمات اللي تبين في الجسم, هذه العوارض اللي بشكل عام. في هذه الحالة إذا أي شفنا أي نزول من الصفائح, طبعا أنا بنصح في الحالة هاي توجه لأخصائي الدم عشان نتابع نشوف شو الحالة تاعتها. احنا اذا بدنا نطلق في السيارة الثاني برضو اللي هي عملية التخثر,
0: صحيح.
1: احنا حكينا عن النزيف, احنا نحكي عن التخثر. هذا موضوع برضو فيه له اكثر من سبب, انا بتوجه له بشكل لما نفصل عن التخثر. التخثر عبارة عن الجرح الداخلي اللي بسبب تسكير في سواء كان الشريان والوريد. نطلق لقصة التخثر, هذه أكثر المناطق اللي بيكون فيها التخثر طبعا في الرجلين. فأنا مثلا بقولها بشكل عام, وبني آدم كان مسافر في الطيارة ونزل ورجل وشاف رجله مثلا انتفخت, خاصة من بعد سفر أكثر من 4 إلى 6 ساعات هنا وشاف رجله منتفخة مقارنة بالرجل الثانية, لازم يروح للدكتور.
0: حالة الطوارئ,
1: هذه الطوارئ. نعم مثلا زي كهيك, نعم. مثلا هذا لازم الواحد يروح يسوي فحوصات عشان يستثني هذا انه ما في يكون تخثر, لانه هذا التخثر اذا انطلق من الرجل وراح لجهة الرئة فاحنا بصير عندنا حالة صعبة,
0: انسداد. نعم,
1: انسداد. نعم. مشكلة
0: الرئة او القلب او الجهاز انه مش حتمان.
1: لا لا, هو الرئة يعني.
0: أوكي.
1: القلب ما بيروح. هذا هو بصير احنا نحكي على القلب, هنا انسداد الشريان في شرايين القلب, هنا هي جلطة لا سمح الله جلطة قلبية.
0: نعم, نعم. اذا عمليا من جهة ممكن يصير نزيف, ولكن إذا حكينا على الجهة العكسية بنحكي عمليا عن التخثر.
1: نعم.
0: التخثر كمان هاي حالة في بعض الحالات عمليا. نعم. وبعض الأعراض بالذات بعد السفر, عشان هيك يمكن دكتور دايما بينصحه اللي عنده سفرة طويلة دايما يقوم ويتحرك.
1: صحيح.
0: هل في جاهزية لهاي الأشخاص إنها عمليا يصير عندها مشكلة بالأقدام أثناء السفر, أم إنه ممكن شخص سليم ملوش ولا أي إشي ورياضي؟
1: نعم,
0: لأنه بنسمع عن هذه الحالة.
1: برضو بنرجع لموضوع الجينات. نعم. أنا بدون مؤاخذة مش كل بني آدم اليوم صحي وما فيش عنده مشاكل, بفحص الجينات عنده عشان نشوف في عنده مثلا هل في عنده تغير جيني زي فاكتور 5 لايدن بروتيين. نعم. سي ديفيسنسي أو إس, هذه بتشغلات ممكن ما تسبب ولا إنه من تجلط, لكن يجي حافز موجود معها, يعني قصد إنه في أنا عندي مرض, بيجي عندي السفر أو ما شربت كويس أو عصبت كتير, فهذا الحافز بيضيف على المرض الموجود عندي شغلة فبصير عندي تخثر. ممكن بني آدم طبيعي مريض.
0: نعم.
1: مش مريض ويسافر فترة طويلة وصير عنده بدون مؤاخذة زي الحالة اللي صارت اللي كانت عندي قبل 3 أيام بالضبط, بنت صغيرة نزلت من كانت راجعة من أمريكا وأجت, هي إشكنازية يعني, ونجت عندي الساعة تقريبا 6-7 بتقول رجلي منتفخة وأنا كنت في الطيارة. فلما طلعت في شو اسمه إنه كان عندها بروتين إس, وهو هذا خطير نوعا ما, احنا بننصح كل واحد عنده بروتين اس ناقص, بروتين في الدم اللي هو بيعمل على التخثر. فلما هذا الانسان كنت انا بنصح انها تاخذ ابره تسافر من امريكا لهنا تقريبا احنا 10 ساعات.
0: نعم.
1: 10 ساعة في هذه الحالة انه كنت بنصح انها تاخذ الابره عشان تمنع.
0: للاسف يعني هاي المعلومة جدا مهمة للمسافرين بالذات انه احنا جايين هيك على الصيف وسفرات طويلة, فخلينا.
1: نعم.
0: نكون متنبهين ايضا.
1: نعم.
0: ونقرا اجسادنا. صحيح. دائما. دكتور لما نحكي عن التخثر بنقدرش ما نحكيش عن النساء الحوامل. كمان غاد
1: هذا موضوع. نعم. هذا موضوع كل يوم عندي بدون مؤاخذة في العيادة. الحوامل والتخثر موضوع شيق وكويس, والقرارات فيه صعبة, لأنه أنا كأخصائي لما دي أجي أقول لوحدة أنت عندك تخثر

0: تضطروا يلا بدك تاخذها الحين طول الفترة تاعت الجاي التسع أشهر
1: 270 إبرة. نعم
0: إبرة. ففي بعضهم يعني بدون مؤاخذة بتصير تحط الإبر كل يوم عشان تشوف قديش بدها تاخذ هدول. فالقرار هذا مش سهل. لكن احنا نتطرق للموضوع هذا، احنا بنحكي على شغلتين مهمات. أول إشي، هل كل امرأة عندها مشاكل تخاطر قبل الحمل بتحتاج تاخذ إبر أو الأسبرين اليوم؟ هذا سؤال بحد ذاته. من ناحية ثانية، هل إنسانة هذه مهم الأسئلة كل إنسانة بتحمل أنها نعرف الماضي تاعها، هل صار عندها حمل ونزلت صار في تنزيل؟ فإذا صار في عند الحالة بدون أخذ بس معلومة عامة بشكل عام بحكيها كمتابع للمجال هذا، إنه تقريبا 50% من النساء، 50% من النساء الحوامل أول حمل بتنزل فيه، هذا الطبيعي. يعني ما الواحد ما تتخوف إنه أنا نزلت معناته عندي مشكلة في التخدر، لا. يعني شوف النسبة مش قليلة،
1: بس مرات إيش عكسي، يعني أول ولد بيمشي عادي وتمام.
0: نعم.
1: ولما ما نيجي للولد الثاني بتصير تظهر مشاكل.
0: صحيح.
1: كتير بنسمعها من نساء مرأة تمام أول مرة.
0: صحيح. هذه هي أخذ ما عندنا تفسير علمي بالضبط لها عشان نقول ليش أنا الأول ما شاء الثاني ما شاش.
1: نعم.
0: لكن احنا التقدير العلمي تاعنا لانه اي مراه بتصير عندها اكثر من ثلاث مرات تنزيل قبل الاسبوع العاشر او مره واحده بعد الاسبوع العاشر بالحمل، لازم نعمل لها فحوصات تخثر كامله عشان نعرف شو السبب في التنزيل.
1: نعم. وعادة من متابعتك ومن الأبحاث، هذه الحقن عمليا اللي تعطى للنساء اللي تم تشخيص التخثر عندهن هي ناجعة عمليا في إتمام الحمل بشكل سليم؟
0: للأسف
1: أنا ما بقدر 100%.
0: نعم ما بقدر، لكن بتعطينا نسبة تفوق 80-85% إنه الحمل يتم بسلام.
1: نعم. وخوف آخر عند النساء إنه إذا هذه الحقن ممكن تأثر على صحة الجنين.
0: لا.
1: هل في إلها أعراض أو مضاعفات؟
0: لا. الحمد لله، يعني في المجال تاعي أكثر من 15 سنة في المجال هذا، ما الحمد لله هو سيف وآمن للبيبي وللأم.
1: نعم. وبرضو كمان سؤال، هل امرأة تم تشخيص مشكلة عندها بهاي الفترة، فترة الحمل، مع قضية التخثر، هل هذا ممكن يكون مؤشر مستقبلا انه هي بفئة الخطر بكل ما يرتبط في موضوع الجلطات؟ في هيك معطى ولا
0: الحين احنا بنعتبر انه الحمل بحد ذاته بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتصير عند المرأة هو عامل ممكن يسبب يرفع نسبة التخثرات،
1: يعني وكأنه إشي مؤقت.
0: مؤقت. نعم.
1: فهمي صحيح.
0: فهل لكن احنا بنعتبرها على ما العلاج ما بعد الحمل، هل بصير تقييم خاص لكل حالة بذاتها، هل أنا بدأ أضطر أن أعطيها لفترة طويلة أو لفترة معينة؟
1: يعني نعم، يعني في النهاية كل امرأة ومعطياتها وكل علم. يعني حلقتنا بدها تخلص، وبرضو بدنا نحكي عن قضية تبرع الدم. نعم. معنا بس دقيقتين ونص، بدنا نحاول نعطي أهم المعلومات فيها.
0: بالنسبة لتبرع الدم،
1: احنا نذكر انه يوم غد 14 حزيران هو اليوم العالمي للوعي حول كل ما يرتبط بتبرع الدم.
0: انا بقدر ابلشها بجملة واقول تبرعك بالدم ينقذ حياة انسان اخر، فالكل بادر الموضوع هذا انساني اخلاقي. احنا مجتمع واحد، مجتمع متكافل ان شاء الله، يعني في بعض المستشفيات بتنادي وبتناشد الجميع انه يتبرع في الدم. الحالات اللي مسموح فيها انه الواحد بقدر يشوف نفسه انه يروح يتبرع يتبرع فيها،
1: كل شخص بيقدر؟
0: لا، أنا حالات، لا طبعا بدون مؤاخذة، الحالات اللي بنشوف فيها نقص الحديد بشكل عام أو البنات الصغار اللي بيكون عندهم قوة الدم أو حتى نقص الحديد بشكل عام ما بنصح فيها، أو الإنسان اللي بحس عنده أمراض مزمنة ما بننصح فيها عشان لا الوضع تبعه ما يسوء. لكن اللي بحس حاله أو بكون هو كإنسان طبيعي، وخاصة إحنا بنادي للرجال بلسان الرجال نحكي، هم الأكثر عندهم القدرة أنهم يتبرعوا، فهذا نداء لنا للجميع.
1: نعم. وسؤال دكتور بينسأل في هذا السياق، هل في عدد مرات كل فترة زمنية اللي الشخص بيقدر يتبرع فيها بالدم، أم إنه في فاصل زمني بين وجبة ووجبة زي ما بيقولوا؟
0: نعم، إحنا اللي بننصح فيها أو مسموح إنه تقريبا كل شهرين حسب المكتوب في التوصيات، هي بين كل فترة وفترة مسموح بين 55 يوم، كل 55 مسموح الواحد يتبرع، هي عبارة عن 500 مللتر، يعني 1 يونت اللي بتبرعها الواحد، يعني تقريبا كل شهرين مسموح للواحد يتبرع. جسمنا بيعوض، جسمنا بيصنع، جسمنا اللي وال

0: اللي بيعطي ربنا بعطيه.
1: لما بتقول دكتور جسمنا بعود وبدي أربط مع بعض المعتقدات اللي هيك بتجول في أذهان كتير ناس إنه بده يصيبني فقر دم بعد ما أتبرع بالدم، لا. هذا عمليا بناء على اللي بتحكي هذا معتقد خاطئ.
0: نعم الحمد لله النخاع العظمي تاعنا ممكن شوي العمر يأخر الموضوع هذا، لكن بشكل عام 100% جسمنا لما الواحد يتبرع فهو بالعكس بيعمل عملية تنشيط للنخاع العظمي عشان ينتج خلايا جديدة ويعوض اللي يتبرع فيه.
1: نعم الدكتور منتطرق مرات لتبرع بالدم وتبرع بالنخاع الشوكي، بنحكي عشان مختلفين
0: بنحكي طبعا شغلتين نعم. مختلفات. الحمد لله في المجال هذا النخاع الشوكي كانوا زمان شغل شوي معقد، اليوم الحمد لله الحمد لله الموضوع صار بسيط كثير كثير،
1: مش من الظهر
0: لا بس من الإي، عبارة عن فحص دم عادي بيتاخذ من الإيد وحتى في بعض الحالات من الفم من اللعاب، وهذه الشغلة جد ممكن تنقذ حياة إنسان لكل شيء.
1: نعم يعني احنا دايما مجتمعنا فيه روح العطاء، احنا بنعرف، وهذا الموضوع يمكن مهم جدا بكتير مرات نتطرق له نعلي الوعي فيه، لانه عن جد كتير مرات بنفكر وانه بده ياخذوا ابر من الظهر وكانه يعني. انا صعب اشفي جسمي صعب يشفى عمليا بعد تبر، كل هذه مغلوطات، هذه افكار مغلوطه اللي مهم جدا انه نصححها بالذات في فتره التوعيه. بالفعل دكتور الكثير من المعلومات، موضوع الدم هو موضوع مش سهل كمان إلنا نستوعبه ونفهمه، حاولنا هيك نجيبه اليوم من خلال الحوار معك بطريقة سلسة اللي شوي نفوت أكثر على هذه الأرقام وهذه المعطيات. دكتور أسامة دبش أخصائي الطب الباطني وأمراض الدم، بالفعل كتير بدي أشكرك.
0: من عيني، شكرا لكم، شكرا على استضافتكم.
1: أهلا وسهلا فيك. أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أنكم تكونوا استفدتوا من الرسائل والمعلومات اللي طرحناها خلال هذه الساعة. شكر أكيد للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، شكر أيضا للزميل عادي ياسين اللي رافقنا خلال هذه الساعة. لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غماد، وأكيد كنتوا معي مارينا صفوري عواد في التقديم، على الأمل اللقاء فيكم يوم السبت القادم بنفس الموعد من الوحدة للتنتين. انتظرونا.

0: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا معدنوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا معدنوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: سخنين راح تلمع لمع.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق

0: تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار ثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب فلسطيني يبلغ من العمر 29 عاماً بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة بنيامين. وفقا للشرطة الإسرائيلية وصل المشتبه به إلى إحدى المزارع وهو يحمل حجرا كبيرا محاولا تهديد صاحب المزرعة الذي رد بإطلاق النار عليه بعد أن شعر بالخطر. هذا ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في مباشرة الجهات الأمنية التحقيق في الحادث. تعرض طفل في الرابعة من عمره للغرق في أحد شواطئ مدينة أشكلون حيث تم انتشاله من المياه بحالة حرجة للغاية. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفل قبل أن يتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى برزيلاي في المدينة لاستكمال تلقي العلاج. أعلن مستشفى إخيلوف اليوم عن وفاة طفل في الثالثة من عمره بعد أن عانى من عدوى بكتيرية خطيرة يشتبه بأنها عدوى المكرات السحائية أدت إلى تدهور سريع في حالته الصحية. وأشار بيان المشفى إلى وجود لقاح ضد البكتيريا والذي يوصي به اتحاد أطباء الأطفال داعيا الجمهور إلى تطعيم الرضع والأطفال والصغار وإنقاذ الأرواح. في حوادث الطرق لقي راكب دراجة نارية 50 مصرعه في حادث طرق مروع على شارع 6 قرب مفرق باقة الغربية. وبحسب المسعفين تم إجراء عملية إنعاش مكثفة في المكان إلا أنه تم في النهاية إعلان وفاة الرجل متأثرا بجراحه. وفي وقت سابق اليوم قررت الطواقم الطبية وفاة سائق 20 أصيب فجر اليوم في حادث طرق وقع في مدينة حيفا بعد نقله بحالة حرجة إلى مستشفى رمبم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء مختار بلدة الريحان علي بديع حسين في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة في جنوب لبنان. كما أعلنت الوكالة الوطنية عن ارتقاء شخص آخر في غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل وللمرة الثانية خلال ساعات أوامر إخلاء لبلدات عدة في جنوب لبنان تطالب السكان بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حزب الله إلى إعلان دعمه للمفاوضات وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وأكد سلام أن الإشكالية مع حزب الله تتمثل في سلاحه مشددا على ضرورة أن يكون قوة سياسية فقط وأن يلتزم بتعهداته ويسلم السلاح. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن تحركا دبلوماسيا قطريا إلى طهران لعب دورا في احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أيام من المواجهة المتبادلة التي أعقبت إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. في السياق قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن مسودة بنود الاتفاق تنص على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما يؤجل النقاش حول الملف النووي إلى المرحلة الثانية. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع قوله إن الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع يوم الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. في الهند لقي 5 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف تابعة لسلاح الجو الهندي أثناء هبوطها في قاعدة جوية شمال شرق الهند، فيما نجا شخص واحد وهو مساعد الطيار. بدوره أفاد الجيش الهندي بأن تحقيقا فتح لتحديد أسباب الحادث. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مسا عليكم. الحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين. وأهلي
1: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلات صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلات صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكة سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة حلوية 6 كيلو 390 شيكل.
2: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربية سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربية الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 64648890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.
3: ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
5: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. بندورة خيار بتنجان الواحد كيلو بشيكل وتسعين، بصل زهرة بطيخ الواحد كيلو باثنين شيكل وتسعين، ومشمش وخوخ الواحد كيلو بتسعة شيكل وتسعين.
2: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
6: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسان.
9: زوروا فروع محسنة أورا والتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
10: محسنة أورا،
8: ضوي بالأبيض.
11: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
12: مجموعة المشهداوي.
13: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
15: الشمس دائما.
16: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
17: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
16: جاهز تنافسني؟
17: جاهز تنافسيني؟
16: تعالوا وتصدر التوقعات.
17: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
4: السامع يا علم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، والى اللقاء مع فنجان اخر.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
5: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
9: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أهلا بكم أعزائي المستمعين، نرحب بكم دائما وأبدا عبر أثير إذاعة الشمس ومجلتنا الرياضية. اليوم هو السبت 13 من يونيو حزيران، اليوم الثالث من انطلاق مباريات المونديال 2026 الأكبر بالتاريخ. 48 منتخب، مباريات جرت الليلة الماضية. الأبرز، النتيجة الأبرز كانت فوز البلد المضيف الولايات المتحدة بافتتاحية رهيبة، كانت فاز 4-1 على منتخب الباراغواي. وقبل ذلك أيضا كانت هناك نتيجة من خلال تعادل منتخب كندا والبوسنة 1-1. كوريا الجنوبية فازت على تشيكيا بالنتيجة 2-1. اليوم عندنا مباراة طبعا راح تكون عند الساعة 10، منتخب قطر أمام منتخب سويسرا، ولكن ما يأتيها بعد منتصف الليل انتبهوا، البرازيل مراكش، هايتي سكوتلندا عند الساعة 4، البرازيل الساعة 1 بعد منتصف الليل يعني، أستراليا مع تركيا عند الساعة 7 صباحا، اللي بينهض بس بكير بكرة على شغله، ألمانيا أمام كورساو نتيجة كبيرة متوقعة الساعة 8 بكرة، وهولندا أمام اليابان عند الساعة 11. عاد ياسين الرائع يتابع معي في الهندسة والإنتاج، والميكروفون معكم نبيل سلامي، ونحن

اليوم أيضا سنعمل على تطبيق الشمس الجديد المثير للغاية. وجاتني ردود فعل مبارح، كان عندنا حلقة كمان خاصة بالنسبة لتطبيق الشمس اللي بنسميها الابليكيشن أو أبليكاتيا. وطبعا نحن على استعداد دائما لاتصال هواتفكم والمشاركة أيضا في مسابقة المونديال على 0460 10 101. بإمكانكم التواصل وندردش عن المونديال عما كان وما ينتظرنا اليوم. مباراة كتير مهمة أيضا سنتابعها بعد الساعة الواحدة، منتخب البرازيل في نيو جيرسي في ملعب الميت لايف الذي سيستضيف النهائي عمليا في 19 من الشهر القادم، يلتقي المنتخب المغرب المدجج بالنجوم على المستوى الأعلى. سنحاول أن ندردش أيضا مع عدد من المدربين أيضا، ونستقبل اتصالاتكم على 0460 10 101 والمشاركة في مسابقة المونديال، جوائز بانتظاركم. ونفتح المجال كمان للتعرف كيف يمكن إنزال التطبيق على هواتفكم لمن لم ينزل هذا التطبيق حتى الآن. راح نتعاون مع بعض من خلال البرنامج.

0: ويسعدني أن نتحدث مع الكابتن المدرب هشام زعبي. سلامات كابتن هشام.
1: بخير لجميع المستمعين.
0: كل عام بخير. أهلا بيك هشام. شعورك مع مونديال هذا؟ المونديال كل واحد عنده بكون مبسوط، ولكن شعورنا يختلف عن مونديالات سابقة، أليس كذلك؟
1: هذا المونديال 18 لإلي
0: عزيادي عزيادي 18 في 4. خليك معي 18 في 4 قديش بيطلعوا؟ 72 يعني. شو الحكي هذا؟ معقول؟ لا بصدقش. لا هو كل 4 سنين يعني. انت 18 في 4 لا بعدك ما طحتش 70 يا اخي خربطت. لا انا اسالك سؤال اسا عن جد يعني.
1: كيف تسوي يعني بتحكي على 18 4 40 وثمانية في أربعة
0: 32 هذول والأربعين هشام. هشام ذاكر أنت أول مونديال حضرته وين كان؟ أما كانت الشاشة يمكن بعدها السودة بيضاء.
1: أول مونديال
0: أنا متأكد مش السبعين،
1: كان عمري 6 سنين حسب رأيي.
0: أي مونديال كان؟
1: 74.
0: خلص توقعت يكون بالمكسيك. 74
1: 74 78 إذا كنت صاحي منيح لإله وعي منيح.
0: أها
1: 82 طبعا 186 مارادونا كنت واعي منيح. لا هذا أول مرة بكونش عندي لهفة ولا ولا حماس إنه أحضر.
0: السبب شو السبب؟ شو السبب؟
1: كثرة من المنتخبات.
0: أيوة حد.
1: مستوى المنتخبات يعني إذا أنت بتيجي تطلع أول 20 مباراة حسب رأيي ولا مباراة بتنحضر إلا مباراة البرازيل والمغرب.
0: واو واو واو واو.
1: المباريات مستوى واطي جدا، وحسب رأيي لأول مرة رايحين نشوف في مونديال بعد ما نبلش يعني بلشوا راح نشوف نتائج خيالية. حسب رأيي في منتخبات اللي هي ملهاش محل في الدرجة العليا.
0: لا ما هو مع انه في منه كلامك، مع انه قلنا احنا انه الفوارق بين المنتخبات بالعالم يعني بشكل عام عمال تتقلص، يعني بتشوف باوروبا بتصير مفاجآت وحتى في دوري الابطال الفوارق تتقلص نوعا ما.
1: يعني استاذ نبيل المستمعين شفت انه في دوري الابطال حتى محايل الفرق اللي فوزوا.
0: لا هذول برارة يعني مع احترامي لهم رسبوا بالاخر.
1: جماهير المنتخبات برارة انا خوفي وقلبي على المنتخب الأردني إنه أول مرة بظهر في مونديال إنه اللي بهدل لا سمح الله، مع إنه مش بتمنى إن شاء الله إشي مجموعات صادمة مع فرق اللي هي قوية ممكن تكون في أهداف. في عدة منتخبات ضعيفة اللي ممكن تشوف نتائج 7 و8 و9 بتأمل لا، لأنه هذا راح يعطي خيبة أمل كبيرة للجماهير ولا الناس اللي
0: لحد هسه المباريات اللي شفناها ما بنقدرش نيجي نتحدث انا وياك كمدرب يعني عن الاسلوب. شو رايك بالاسلوب؟ شو رايك باللي شفناه لحد هسه؟ بعد الاشي غامض، بعد مش واضح، لانه المنتخبات الكبيره اللي بنعرفها بعدها ما دخلت.
1: اكيد اكيد المباراه الاولى المكسيك ظهر بها بصوره افضل من جنوب
0: متوقع فيها. متوقع في ملعبه البيتي.
1: نعم. مع انه المكسيك معروف عنه فريق بيعتمد اكثر على المرتدات وعلى
0: السرعة لانه معروف يمكن اسرع منتخب بامريكا اللاتينيه هو المنتخب المكسيكي. بتخيل
1: هذا فريق جنوب افريقيا اللي لعب دفاع متاخر يعني في الثلث الاخير تاع ملعبهم وسكروا المساحات على المكسيك.

0: توب 10، بكونوا من اول 10. منتخب الجزائر ظهر بصوره رائعه جدا ضد منتخب هولندا، فاز عليه 1-0 وكانوا ممتازين. المغرب عنده اللاعبين محترفين على المستويات، كمان ظهروا بصوره جيده في مباراه الاعداد. بواجهوا البرازيل مع انزيلوتي، منتخب اللي هو كان دائما يعتمد على الخطه الهجوميه، وكان يتفاجئ في عده امرار في في في في في في هجمات مرتده، كان يخسر ويودع البطوله. اليوم شفنا منتخب البرازيل منتخب بضغط على كل الملعب من ناحيه دفاعيه، منظمين جدا كل اللاعبين الموجودين في البرازيل حتى في الخط الامامي بيعملوا دفاع بصوره مش طبيعيه، وبيعتمدوا على على المرتدات مع فينيسيوس ورافينيا. وراس الحرب تبعهم كمان اللاعب اللي بيلعب في نوتنغهام فورست اذا مش غلطان،
1: اندرسون يمكن
0: 23 هدف، ايوه 23 هدف في الدوري الانجليزي،
1: هذا مرشح اليوم زاد سعره لانه اندعى المنتخب باخر لحظه محل مع المصاب، ومرشح يعني انه ينتقل لفريقنا مانشستر يونايتد مقابل 60 على الاقل.
0: انت لاعب خط الوسط،
1: اوكي
0: راس الحربي الطويل بيلعب في نوتنغهام، من نسيت اسمه، اما راس حربي سجل 23 هدف في الدوري الانجليزي. وبستناه على الخط كمان اندريك
1: لاعب
0: بدنيه رائعه جدا،
1: فرصته هذه فرصه له
0: صحيح. خط الوسط البرازيلي بيحكي على كازيميرو.
1: توقعك برازيل ماروكو؟
0: هذا برأيي مباراة راح تنحسم لأحد الطرفين الفرق هدف، يعني تفاجأت إذا المغرب فازوا 1-0
1: مش غريب. نعم مش غريب،
0: أول برازيل فازوا 1-0.
1: أوكي طالما أنت بتتكهن معنا، طيب خلينا معك، أنت جهازك التلفون أكيد عندك الأب ستور موجود ولا لا؟ نزلت تطبيق الشمس ولا لسه كابتن هشام؟ بتقوليش لا؟
0: أنا بجوز الوحيد في البلاد ولا مره كان عندي فيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك، بستعمل بس واتساب ولا
1: عندك الدكان الاب ستور مش موجود عندك بالهاتف؟ مالك انت بتنزلها هسه على السريع؟ فوت على الاب ستور. خليك معي واحد واحده بدك طلع. اول شيء بتتسلى وبتكهن كل نتائج وفي عنا جوائز، افتح على الاب ستور.
0: حتى ما تبع التليفون مش معي، بس اروح على البيت بخليه ينزلوا لي على الاب ستور.
1: بتنزل الابلكيشن يا هشام وبنتواصل معك بعد برنامج، يعني راح نستعين بقدراتك على مدار الاسبوع على مدار الشهر طبعا. الويل لك من اسا انت كرتك الاصفر مرفوع
0: اليوم المغربيات تكون جاهزه.
1: اوكي بتامل، شكرا كابتن هشام
0: حبيبي. اسمح لي اذا في 10 ثواني.
1: معلوم
0: انا موجود لسه حاليا في شفا عمر.
1: واو،
0: اجيت انا ووفد من الاتحاد الاسرائيلي
1: للتعزية
0: على شفا عمر لتعزية المرحوم وقام عبود. انا دربته وتربطت علاقة
1: صحيح
0: معاه ومع والده، فمن هون نبعث تعزينا لها
1: وانا كمان
0: العائلة الرياضية
1: بضم صوتي
0: معروفية في كل البلاد.
1: الله يرحمه بالفعل. الشاب هذا لاعب كرة القدم اللي قضى بحد الطرق على دراجة نارية اول امبارح وقام ابن فادي عبود. انا اشكرك كابتن هشام، شكرا لك عزيزي، الى اللقاء، سلامات كابتن هشام زعبي. اذا يعني لا مش هذاك الحماس كما عودنا دائما. 04-10-101 بإمكانكم التواصل معنا والشاركة المسابقات والأسئلة والدرشات عبر الأثير 04-60-10-101.

0: البرازيل.
1: مراكش إذن عند الساعة 1 بعد منتصف الليلة، هايتي مع اسكتلندا الساعة 4 فجرا، واستراليا مع تركيا عند الساعة 7 صباحا مع الفطور، ألمانيا مع كورساو غدا الساعة 8، والساعة 11 غدا هولندا اليابان، مباراة يعني مهمة أيضا. طبعا عشاق كرة السلة كمان عند الساعة 3:30 الليل، يعني ما بقدرش واحد يعني يضل صامد، لكن المباراة قد تكون الفاصلة للفوز ببطولة الـ NBA كرة السلة في الولايات المتحدة. سان أنطونيو في ملعب اليوم أمام نيويورك نيكس، إذا فاز نيويورك هو البطل، إذا فاز سان أنطونيو بدهم يلعبوا كمان مباراة فاصلة معناته.

0: الثقة وقع اكتشف وفجر اليوم قرب مقر إقامة المنتخب الإيراني، هكذا جاء. تم العثور قريب من المقر هناك في أحد الفنادق على جثة متعفنة لشخص كما يبدو تعرض للتعذيب وقتل، وكما يبدو من أيام، وعمليا الجثة أيضا متحللة كما ذكرت وسائل الإعلام. الشرطة الأمريكية تقوم بالفحص. في دوري على أخبار المنتخب الفرنسي بالنسبة لديشامب اللي هو المدرب صار له يمكن 12 سنة يدرب المنتخب الفرنسي، بتوقع أنه ينهي بعد المونديال أساس إتاحة الفرصة لزين الدين زيدان، ولكن يبدو أنه الصحافة الفرنسية تقول بأنه كيليان أمبابي نجم المنتخب الفرنسي يحاول إقناع ديشان للبقاء كمدرب، يعني بيحاول أنه ديشان يبقى أيضا ويظل مع المنتخب أيضا لبطولة يورو أوروبا بعد موسمين. بإمكانكم التواصل معنا وتكهن نتيجة مباراة البرازيل ماروكو الليلة عند الواحدة 2-1 عادي لمين؟ برازيل. أيضا للمغرب عادي ياسين في الإنتاج، أول متكهنية تكهن 2-1 للمغرب. غريب نعم. إذن قطر سويسرا كما ذكرنا، البرازيل مراكش، المباراة القادمة علينا هايتي أمام اسكتلندا، أستراليا أمام تركيا، بعدين بالليل غدا ألمانيا أمام كورساو الساعة 8. سحل العاج أيضا على موعد مع الإكوادور والسويد أمام تونسيا، هذه المباريات ستكون الليلة فجر غد ونهار يوم غد أيضا. عندنا اتصال. هلو سلامات عني
1: نبيل، مرحبا خيار.
0: مرحب، هلا مين معي؟
1: ضبط الراديو معك، معك رياض صالح من علوت. انا هذا اللي حدك بيكوني بسالي
0: حبيبنا، هذا حبيب الشعب. انت منزل الابليكاسي عندك على التليفون بالتكاونات هاي ولا بعدك؟
1: انا عديم المعرفه بالتكنولوجيا.
0: مين حواليك يا اخي؟ ما بزبطش يعني تطلع مع الهواء تطلع بلاش.
1: بس سوى المره بعرض امي غير
0: خليته. لا بتفوت على بتكتب اذاعه الشمس وبتكتب بتحط كل النتائج لدور المجموعات وإلك انت جوائز في النهايه.
1: هي انا اليوم والله غلط ويا اليوم
0: وعدني، بس على عادي دير بالك.
1: ايش على عادي؟ خبا وعدك اليوم تتساوى.
0: اليوم اي ساعه؟
1: اليوم الساعة 6:30.
0: 6 عادي بكون شلون عنده مهمة كثير مهمة، أنا بعرف عنها السرية بقدرش أحكي لك إياها.
1: أنا بعرف السيرة.
0: هات أشوف شو السيرة، اكشف.
1: إيش؟
0: هات أشوف.
1: عمي هاي الساعات الواحد بروح عند خطيبته.
0: أوهو.
1: خلص من قصيبة.
0: عرايو عنده تعليم اليوم، إذا بده يروح يعلم بلا، وبس الخطيب أكيد بعد.
1: تعليم مين والناس هيمين.
0: طيب، أنت مين بترشح للفوز بالبطولة؟
1: اسمع بالعرض، لا بس شنو نفوز البطولة؟ أنا بحكي لك عن مباراة اليوم الساعة 1.
0: هات نسمع.
1: أنا إذا بدي أشغل العاطفة المغرب، أما العتل
0: طلع إذا على العاطفة، يعني إذا العاطفة تفوز الأردن لكان بكأس العالم، يعني شو هالحكي هذا؟ بنحكي رياضة يا عمي، دشلكم من العواطف عن جد.
1: العتل بكون البرازيل.
0: البرازيل، قديش نتيجة بتعطيها؟
1: 1-0.
0: تابعت لحد هسه مباريات ولا بعدك ما صار الكاش؟
1: نعم.
0: تابعت المباراة اللي انتهت، شفت قسم منها ولا شو صار معها؟
1: والله شفت قسم.
0: مثلا مين؟
1: اقول لك شيء واحد. انا بالنسبه لي هذا مش مستوى مونديال، انا قلت هذيك المره
0: طولوا روحكم
1: شفت ما هو مستوى مونديال.
0: بدري
1: انا بقول مورال المباراه النهائيه سامع. راح تكون بعلوت حسب
0: مين هايتي؟
1: انا كنت شايل المونديال
0: هايتي،
1: تخيل دوري ليجا كيف بيلعبوا.
0: طوع منتخبات عندك فيه هناك القومية والوطنية والحماس، طوع روحك.
1: لا مش منتخبات اللي كانت بالأول،
0: بس موجود المنتخبات اللي بنعرفها موجودة، طوع روحك. إسبانيا فرنسا ألمانيا
1: مش بهذيك الأسامي وهذيك
0: راح متصور يعني. راح تكون أسامي جديدة ونجوم جدد. المونديال طويل مظبوط ومتعب ومرهق، 48 فريق 104 مباريات، هاي بالدور يعني صعب، هو مزبوط لكن بقدرش نقرر احنا، تعال ما نحكمش حرام نظلم المونديال. هو يمكن ناحية تنظيم وفشل وأسعار وتكلفة وقصة الغنى والفقر موجودة.

0: مش هذا المونديال النياه اللي كان في قطر مثلا. طور روحك طور روحك طور روحك عزيزي.
1: بس في الاخر البرازيل بتاخذ كاس.
0: بس انت لما المره الجايه بدك تطلع معنا على طول الشهر دير بالك بسالك عن ابليكاسيا الله اعلم شو بصير.
1: خلاص بقول لك والله غير تركب اليوم.
0: خليك حبيبنا شكرا لك عزيزي سمعت. يلا سلامات سلامات سلامات سلامات. النهائي بده يكون بعلوط يعني هذا اللي اجاك اللي بتحمل مسؤولية. انت يا عادي انت بتحمل مسؤولية. إذن عندنا أسئلة كمان بتستنظر المستمعين على 064-10-101 للمشاركة في هذه المسابقة. نذكر بأنه المنتخب الأردني أيضا وقع في مجموعة عن جد صعبة، وكما ذكر هشام زعبي يعني يخشى على المنتخب هذا. المكسيك اليوم في مجموعتها مرتبة أولى بثلاث نقاط، طبعا وراها كمان جنوب أفريقيا ثلاث نقاط. هذه المجموعة متوازنة نوعا ما، تشيكيا وجنوب أفريقيا في نفس المجموعة، تشيكيا وجنوب أفريقيا بدون نقاط حتى الآن. فينيسيوس يقول بأنه جاهز للمونديال وأنه أنشيلوتي أعطاني حرية التصرف في الملعب وأعطاني الثقة ونحن نريد أن نفوز بالكأس. هذا ما قاله فينيسيوس. سنكون مع طائفة من الأخبار التي تخص المونديال بعد الفاصل. أخبار الساعة الثالثة ثم نعود.
2: وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة لحظة بس، إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. نوفا في كل بيت طيب.
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، سبورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
7: سخنين راحت وج وج.
8: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
9: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
8: في مكيف في تورنادو انفرتر.
10: الشمس دائما.
11: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
0: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
11: جاهز تنافسني؟
0: جاهز تنافسيني؟
11: تعالوا وتصدر التوقعات.
0: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أصيب شاب فلسطيني يبلغ من العمر 29 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة بنيامين. وأفقا للشرطة الإسرائيلية وصل المشتبه به إلى إحدى المزارع وهو يحمل حجرا كبيرا محاولا تهديد صاحب المزرعة الذي رد بإطلاق النار عليه بعد أن شعر بالخطر.

0: هذا ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث. تعرض طفل في الرابعة من عمره للغرق في أحد شواطئ مدينة أشكلون، حيث تم انتشاله من المياه بحالة حرجة للغاية. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفل قبل أن يتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى برزيلاي في المدينة لاستكمال تلقي العلاج. أعلن مستشفى إخيلوف اليوم عن وفاة طفل في الثالثة من عمره بعد أن عانى من عدوى بكتيرية خطيرة يشتبه بأنها عدوى المكرات السحائية أدت إلى تدهور سريع في حالته الصحية. وأشار بيان المشفى إلى وجود لقاح ضد البكتيريا والذي يوصي به اتحاد أطباء الأطفال، داعيا الجمهور إلى تطعيم الرضع والأطفال والصغار وإنقاذ الأرواح. في حوادث الطرق، لقي راكب دراجة نارية خمسيني مصرعه في حادث طرق مروع على شارع 6 قرب مفرق باقة الغربية، وبحسب المسعفين تم إجراء عملية إنعاش مكثفة في المكان، إلا أنه تم في النهاية إعلان وفاة الرجل متأثرا بجراحه. وفي وقت سابق اليوم قررت الطواقم الطبية وفاة سائق عشريني أصيب فجر اليوم في حادث طرق وقع في مدينة حيفا بعد نقله بحالة حرجة إلى مستشفى رمبم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء مختار بلدة الريحان علي بديع حسين في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة في جنوب لبنان. كما أعلنت الوكالة الوطنية عن ارتقاء شخص آخر في غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل وللمرة الثانية خلال ساعات أوامر إخلاء لبلدات عدة في جنوب لبنان، تطالب السكان بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حزب الله إلى إعلان دعمه للمفاوضات وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وأكد سلام أن الإشكالية مع حزب الله تتمثل في سلاحه، مشددا على ضرورة أن يكون قوة سياسية فقط وأن يلتزم بتعهداته ويسلم السلاح. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن تحركا دبلوماسيا قطريا إلى طهران لعب دورا في احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أيام من المواجهة المتبادلة التي أعقبت إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. في السياق، قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن مسودة بنود الاتفاق تنص على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما يؤجل النقاش حول الملف النووي إلى المرحلة الثانية. في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع قوله إن الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع يوم الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. في الهند، لقي 5 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف تابعة لسلاح الجو الهندي أثناء هبوطها في قاعدة جوية شمال شرق الهند، فيما نجا شخص واحد وهو مساعد الطيار. بدوره أفاد الجيش الهندي بأن تحقيقا فتح لتحديد أسباب الحادث. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون

إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي. نجدد التحية أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في المجلة الرياضية مونديال 04-60-10-101. تكهنوا نتيجة مباراة المغرب والبرازيل الليلة عند الساعة 1 بعد منتصف الليل في ملعب نيو جيرسي. تحياتي للزميل عادي ياسين، وتحية أكبر الآن للزميل الرائع أمير كيوان في الهندسة والإنتاج، ومشكورة أيضا الزميلة ياسمين غميض من مديرية الأخبار.

هداف البطولة حتى الآن يعني معنا بجولة أولى أربع مباريات هو فولارين بالوغون اللاعب الأمريكي من أصول نيجيرية، ولد في الولايات المتحدة ونشأ في ولد في بريطانيا نشأ في الولايات المتحدة، كان بإمكانه يمثل ثلاث دول، نيجيريا بلد أهله والولايات المتحدة اللي عاش فيها وإنجلترا التي ولد فيها. يوفو لوكيتش هدف لأول مرة بسجل هدف في منتخب البوسنة عنده هدف، وكرياتشي من تشيكيا أيضا لديه هدف.

ومن أخبار المحليين، محمد أبو فني بطريق إيلان للتوقيع نهائيا مع فريق النجم الأحمر الصربي الذي سيدفع مبلغ 1,200,000 يورو، وإضافة إلى ذلك أيضا مكافآت مستقبلية. يبدو أن اتفاقيته أيضا يعني دسمة هذه المرة، 650,000 يورو لكل موسم، إضافة راح ينضاف عليها كمان بونوسم أو مكافآت حسب الإنجازات تبعت الفريق. 650,000 صحتين لمحمد.

اخبار الرياضه ايضا في الدوريات الاوروبيه، فريق باريس سان جيرمان بطل الشامبيونز ليج ايضا يبحث عن مهاجم بدل بديل من باركولا كما يبدو، والحديث عن فران توريس نجم فريق با.

أخبر ليفاندوفسكي نجم فريق البرشلوني الذي أنهى عقده مع هذا الفريق، والآن عنده عرضين من الدوري الأمريكي مع فريق شيكاغو فاير مقابل 20 مليون دولار للموسم، وعنده عرض أكبر من السعودية من فريق الهلال، انتبهوا قديش هناك، 70 مليون ليفاندوفسكي ملياردير، قد يلحق برونالدو. 0-4-60-10-101 نتيجة مباراة، ونلعب كمان نشوف كيف ممكن ننزل الابليكيشن الابليكاتيا على تلفوننا ونشارك بالمسابقة المونديال اللي اطلقتها إذاعة الشمس ايضا. 0-4-60-10-101

0: كما يبدو نيمار كما ذكر المدرب والطاقم التدريب في المنتخب البرازيلي نيمار غير مؤهل للمشاركة اليوم في المباراة. يقول أنشيلوتي أنه قد يكون جاهز للمباراة القادمة. إذا نيمار لن يشارك اليوم في منتخب السلساو المدجج بالنجوم, وطبعا المباراة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. بدكم تنتبهوا لهذه المباراة. يعني مع الاتصالات أيضا, ويعني عندنا اتصال على الخط الهاتفي رائع. هذا الاتصال المشجع المعروف في اتحاد أبناء سخنين اللي بيتابع المونديال بدون شك, رياضي بكل ما تعني الكلمة, أسعد خليلية من نيافة الناصر. سلامات عزيزي.
1: تاج راس عم أبو فارس, مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: زمان ومدي والله. كيفك أخبارك
1: حبيبي؟ شكلك عم أبو فارس الله يحميك.
0: لا ما فيش دوري, فيش ليغا, فيش مباراة للسخنين, شو بتعمل بهاي الصفية عادة؟
1: والله يا أبو فارس إنه الواحد يوم ما فيش مباراة لاتحاد أبناء السخنين أقسم بالله زي الواحد ناقص إيد ولا إجر والله العظيم. والله يا أبو فارس بس طيب. الواحد بتسلى بهالمونديال,
0: بتسلى بالمونديال, بتسلى بالمونديال. كل بالمناسبة بالتلفون عندك تطبيق إذاعة الشمس؟
1: طبعا
0: نزلته.
1: ايوه التكهنة. انت بتروح انت ابو فارس, ابو فارس وين انت بتروح؟ أوه. انا بضل بنزلك فيك حبيبي انت.
0: لا بس في تحديث يعني في الابلكاسيا الجديده نزلتها, طلع لي عليها, طلع لي عليها. وعندك اذاعه الشمس, طلع لي عليها بعياتك, طلع لي عليها.
1: انا دغري باين عندي اذاعه الشمس. لما يعني كيف دغري بس استعمل اول ما شاف اول ما شفت النمر عرفت انه
0: لا لا هذا تلفونه. هسه بدي الابلكيشن عندك على التلفون على الاب ستور. فوت على الاب ستور, خلينا نتخرف انا وياك هسه بالاول, بعدين بندردش على المونديال.
1: يلا
0: يلا هات نشوف وين صرت. بركن عليك رياضي, مين حواليك بقدر يساعدوك؟ أبليكاسيا مجبورة تكون عندك بدك تشارك بالتكهنات, بتسلى عليها كمان لأنك أنت ما فيش فوتبول, فيش رياضة, فيش كرة قدم بالبلاد ولا سخنين بتلعب, فبتتسلى هناك بتشارك بالمسابقة وبتربح. الأب ستور اكتب إذاعة الشمس باللغة العربية. البرازيل بتناديك. أسعد
1: أبو فارس هي قاعدة بتنزل على عندي على التلفون.
0: يا سلام يا سلام, عندك على رأس الصفحة مكتوب, طلع عليها شو مكتوب. شو مكتوب عندك؟
1: إيش مكتوب؟
0: إيش مكتوب؟ هات شوف. مسابقة مونديال 2026, كأس العالم 2026, مجبور تكون عندك. إذا بينات معناته هانت. واللي سامعينا كمان يتابعوا نفس الموضوع اللي بنحكي معك.
1: عندي 50%
0: لا لا لا لا لا لا لا على كأس العالم. كتبت إذاعة الشمس, اكتب إذاعة الشمس ببين لك عندك, تفتح الصفحة.
1: كتبت إذاعة الشمس.
0: طيب فتحت
1: قبل كأس, كتبت إذاعة الشمس.
0: عبت نزلت, نزلت
1: عم تنزل.
0: يلا يلا
1: 45%
0: بعد. ليش متأخر؟ ليش هيك عندك الواي فاي؟ شو السيرة؟
1: لانه انا بطريق لمنطقه نابلس عشان هيك يمكن
0: تشل. طيب انت بتفتح عليها اسم, بتفتح مع كاس العالم, توقع الان. بفتح لك صفحه بتكتب اسمك وبتكتب رقم تلفونك وبسألك سؤال, مين المنتخب المفضل عندك, بتحط علامه او اسمه سامعني, وبتحط مين اللي ممكن يكون هداف, وبتتوقع كل النتائج عندك قائمه, وبتصير تشارك معنا وبتصير تعرف حالك كل يوم بالضبط وين مرتبتك.
1: ولا يهمك ابو فارس, تامر
0: امر. مين ترشيحك, مين راح ياخذ البطوله؟
1: انا زلمي مريض برازيل وخلقت برازيل وبضل مع البرازيل.
0: واي واي
1: واللي راح ياخذ الهداف ان شاء الله رب العالمين راح يكون فينيسيوس.
0: فينيسيوس و يعني مين بترشح يكون معه بالنهائي الضلع الاخر؟ تصور اذا كانت
1: الارجنتين شايف بالنهايه. شايف انا حضرت كل اللعب التمهيديه واللعب الوديه بهاي الفتره اللي فاتت علينا. شايف لك فرنسا فريق مرعب ابو فارس.
0: والله ما والله في منه كلامك مرعب. واسبانيا مش مرعب؟
1: لا لانه لعبوا مع البرازيل, انتو لعبه رهيبه مع البرازيل, هربون 3-2 للبرازيل.
0: مزبوط مزبوط. طيب شو
1: الفريق كامل متكامل للمنتخب الفرنسي.
0: اسبانيا عندك, الارجنتين عندك.
1: بس لا فرنسا اجمد, فرنسا اجمد من
0: اسبانيا. اما الصمر هناك,
1: اما فرنسا فريق متكامل ابو فارس من حارس المرمى
0: في
1: خط الهجوم.
0: بوافقك انا, بوافقك الراي. المهم الابلكيشن دير بالك عليها, ما تنزل دير بالك.
1: فوتناها احنا بنقدر نزعل على
0: هو حبيب قلبي
1: حبيب ابو فارس.
0: فتحت الصفحة عندك؟ فتحت بينت اشي؟
1: فتحت.
0: شوف لي اياها هاي على نابلس هناك, بتخليها كمان مع الصحاب هناك مع الشباب. كأس العالم 2026 اذا فاتت عندك شفتها انا خلص بطمن. 04-60-10-101 تكهنوا نتيجة مباراة البرازيل والمغرب. 04-60-10-101 لابد من سؤال لك, بعرف انك قلق على الوضع باتحاد ابناء سخنين. أسعد, أسعد معي؟ اتصال اتصال اتصال كأنه غير متاح. سعد معي انت؟
1: فتحت الصفحة معي
0: يلا
1: الحمد لله رب العالمين.
0: اوكي بتصير السبت تكمل على مهلك. توقع الان افتح دق عليها يتوقع الان يلا
1: يلا اتوقع.
0: أسعد بتفوت عنا بتفوت بتتكهن كل النتائج كل المجموعات 12
1: يعني مجموعة بلاش فيها وفارس
0: خليك معي
1: فارس بس بيهمش بدك تسمح لي بكلمي عشان انت حابب انا اتصل عليك وانت سبقتني بالاتصال
0: يلا
1: بيهمش يعني انا مش رجل سياسي ماليش بالسياسي
0: طيب
1: فاهم علي
0: نعم.
1: بس اليوم احنا اتحاد ابناء سخنين فريق

0: الوسط العربي له 22 23 سنة في الدرجة العليا.
1: صحيح.
0: مش شايف لك انا ولا عضو كنيسة من اعضاء الكنيسة العرب 10 اعضاء كنيسة عرب ولا واحد كلان هم الفريق ولا واحد بس شاطرين بيوم الانتخابات
1: بيجوا يطلعوا يا اسعد ما بحك جلدك غير ظفرك لان الوضع بسخنين ما هو بسخنين انت بتبايه زي اللي مش عارف شو بدي احكي لك
0: بسخنين بس عم فارس ابو فارس المفروض يعني انت اعضاء كنيسة عرب فهم علي يعني بالخليل تشعروا بهذا الفريق لانه انت هذا مش مكان بتل ابيب ولا بتل قدس
1: ايش ممكن يعمل ايش ممكن يعمل عضو الكنيسه
0: بالخليل بالخليل بالخليل بالخليل حمل التبرعات لو كل عضو كنيسه لو كل عضو كنيسه حط له 20 30 الف شيكل بيساعدوا الفريق عم بفارق
1: دشرك من هالكلام يا سعد اسعد تنظيم الاداره لا يا اخي انت يعني بتترك اللب بتروح على دكشور مع احترامي ومحبتي لاعضاء الكنيسه
0: لا انا مش قصدي هذا الشيء
1: لا لا مش هذا مش هذا اللي مش هذا اللي بيبني دول مش هذا اللي بيبني يعني يا اخي المشكله بالبلد داخليا يعني احنا بدنا تنحل باسرع وقت ممكن ويترتب امور الفريق
0: ان شاء الله اليومين ان شاء الله اليومين احنا بطريق للحلول للازمه اللي احنا واقعين
1: فيها في عندك اخبار يعني مطمئن الى الجمهور ان الجمهور بيسال
0: طبعا في اخبار كثير طيبه وان شاء الله انا متوقع لك من هون ليوم الاثنين بيكون موجود رئيس اداره فريق الاتحاد بنات سخنين رئيس اداره جديد
1: ابو يونس خالص انتهى ابو يونس حسب رايك
0: ابو يونس انا كيف سمعت امبارح باللقاء خلص الزلمه ما بدوش يرجع ولا باي ثمن والدين هو بده يساعد شوي بالدين وعشان هيك الفريق المشكله بطريقه للحل ان شاء الله
1: ان شاء الله الله يسمع منك طريق السلام عزيزي الابلكيشن بتكمل على مهلك حبيبنا سلامات
0: بتكمل على مهلي ولا
1: الله يخليك سلامات اسعد تحياتي 64-10-101 رح نطلع لفاصل الإعلاني ومن ثم نعود ونتابع
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90 صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90 بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90 شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90 نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90 كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90 جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط الحملة حتى 14/6 خاضع لشروط الحملة
3: مجموعة المشهداوي
4: آه يا إم حمادة قهوة السيدات والسادة
5: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
6: السامع يا علم الغايب طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور استغلوا الحملة
7: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
8: ضوي بالأبيض ضوي أحلى عرسان
9: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد
10: محسنة أورا
8: ضوي بالأبيض
6: 2640 شيكل بس عم تمزحوا تاخذوا كل هاي العده والله يا بلاش بس في طه عربيه بطاريه 2.5 امبير وشحن سريع مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومجهزه دي سي جي 405 كل هذا بشنطه ديفولت وبس ب 2640 شيكل يا بلاش شو بتستنوا خاضع لشروط الحمله اتصلوا الان 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري طه عربي واولاده اسم بتقدر تعتمد عليه
11: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
12: الشمس دائما
13: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس
14: فوت على التطبيق توقع واربح ملان جوائز
13: جاهز تنافسني؟
14: جاهز تنافسيني؟
13: تعالوا وتصدر التوقعات
14: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق
15: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي
16: شاكيرا We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
1: We're ready.
0: We're ready.
7: We are ready.
4: We are ready.
12: We are ready.
3: We are ready.
9: We're ready.
20: We are ready.
21: We are ready too.
1: We are ready to. إذن الكل جاهز.

0: مونديال واتصال 0460-10-101 المفروض انه نتكلم نتيجة مباراة المغرب والبرازيل. معنا اتصال. الو،
1: مرحبا يا ابو فارس يا ملك.
0: اهلا اخي فؤاد، كيفك؟
1: شو اخبارك يا نوارة؟
0: الحكم المعتزل.
1: اهلا اهلا ابو فارس.
0: ما تقوليش انه ما عندكش ابليكاسيت اذاعة الشمس.
1: لا لا، اسا بالطريق على البيت، اسا المرة بتسويها بعدنا انا شوي
0: على الاب ستور. تكتب اذاعة الشمس بيفتح لك هناك، بتكبس على توقع الان، اسمك وتليفونك وبتتكهن كل النتائج، وإلك كمان تفاصيل ان شاء الله بتكون لاحقه بتعرف حالك وين انت موجود. كيفك اولا اخي فؤاد؟
1: حبيبي حبيبي ابو فارس.
0: انت كحكم كمان دائما عندك عين بالنسبه للتحكيم حتى الان. المباراه الاولى ثلاث بطاقات حمراء، كانت مستحقه ولا لا؟
1: لا مستحقه كلها مستحقه. لانه البطاقه تاعت المكسيك حتى هو ما شافهاش الفار ندى. السهاي العالم بتفكرها ولا إشي، بس هاي بتنزل له نقطة أبو فارس.
0: طبيعي طبيعي.
1: يعني لما إشي يطلع الجولة الثانية على نصف النهائي ربع النهائي نصف النهائي هاي بتتسجل له نقط
0: بتأخره
1: بالضبط. يعني إنه هو بتقدر شافوه الفار شافه ندال وعمل له هيك، بس هو لازم لحاله هاي الأشياء يشوفها. يكون أحسن حكم آخر إشي بجمع النقاط، مين الحكم اللي أخذ أكثر نقاط هو بحكم
0: الجمار. انطباعك حتى الآن التحكيم يعني تمام؟
1: لا مش ما فيش شيء هذاك بعده إشي. مش مبلش الأكشن
0: بعده، بعده الأكشن بعدين بيجي
1: بعد خفيف. ماشيين على
0: المصايب الأول. المصايب الله بيعلم إذا كان في مصايب السنة بالمونديال،
1: يمكن الليلة يصير يحطوا الدي أو
0: كيندا أخي فؤاد. أخي فؤاد، أنت على علم وعلى دراية بالتغييرات اللي صارت بقضية القوانين الجديدة، برأيك نقص شوي قضية التسلل هذا اللي بيكون نفس الخط أو كعب الإجر وبيلغوا الهدف حتى لو كان أجمل هدف بالعالم؟ هذا كثير مزعج، كنت بتمنى إنه يعملوا هذا التصليح بهذا المونديال.
1: أبو فارس والله العظيم 44 ألف شيكل قبل ثلاث جمع أونيا برلين مع مانش، لغالي هدف، كنت 44 ألف شيكل لغالي هدف ربع سلنطي
0: هذا الحكام.
1: كان 2-1 لمانس، كنت بربح ال 44 ألف.
0: أنت ذنبك
1: على مين؟ الحكم.
0: الحكم ولا الحكم ولا الفار اللي خرب الطابق؟
1: الفار الفار دخل الفار.
0: طيب هات نسمع توقع. أنت وعدتني إنه المدام بس تروح الأبليكاسيا إذاعة الشمس.
1: ما الأيام جاي بحكي معك وتشوف.
0: أكيد أكيد. وبدي أشوف وين دورك كمان، وإلك محلك بتكون بالمتكانين. عندنا مئات وآلاف صاروا السؤال.
1: ملايين لراديو الشمس
0: حبيبنا.
1: الله راديو الشمس
0: الله يخليك أخي فؤاد، تحياتي لك. فؤاد، توقعاتك مباراة الليلة؟
1: الليلة مش راح تكون هذيك الإجوال اللي كتير، يمكن 2-1 للبرازيل، مع إنه أنا بدي البرازيل. 2-1 يمكن بصعوبة أو 2-2.
0: يعني انت لا تقلل من شأن المنتخب المغربي بالمرة؟
1: لا يا زلمة، المغرب فريق قوي، يعني احسن بلا مؤاخذة من كل الفرق العربية، المنتخبات العربية اثبت وجوده كأس العالم قبل ما نتناس وين. طب
0: يا اخي انا عايز اسأل سؤال، يعني سؤال بعنيني على دول شمال افريقيا الفقيرة جدا، وهذا الكم الهائل من نجوم كرة القدم المغاربة اللي بيلعبوا بكل الدوريات الاوروبية منين ما بدك، والجزائريين طبعا انا ما بستثنين، شو تفسير يعني كيف ممكن تفسر انت هاي الموهبة؟ يعني ان خلقوا لعيبة فوتبول يا اخي.
1: انا بقول ابو فارس هاي كله اللي بيجي من بيت فقير، من كيف بقولوها من عوني، بده يتمرن بده يعيش بده هاي بيطلع بيدهم بيسيطروا. يعني المغرب يعني مثل السعودية بدي اشتروا لها اسا انت زي ما حكيت بدي يطلع شو اسمه
0: 70 مليون عارضين عليه يا زلمة، ابن 39 سنة.
1: يعني انا وياك نشتغل براديو الشمس وبزقلفك 10 سنين تطلع
0: شو 10؟ الله مش عدالة يا اخي، واحد عمره 39 سنة غير الملايين اللي جرفها 60 و70 و80 مليون من دورتموند ومن بايرن ومن برشلونة
1: والبلوزات اللي بدي بيها والدعايات.
0: طيب ترشيحك للبطل مين راح يكون بتوقعاتك؟
1: انا بحب المظبوط من قلبي من جوا البرازيل، بس انا حاسس فرنسا.
0: فرنسا مرعب مرعب.
1: والله
0: مرعب مع امبابي، مع امبابي مع اوليسي مع نجوم مع يعني دوي
1: نجوم والله نجوم
0: فعلا فعلا فعلا فعلا
1: البرازيل اذا بحطوا عقلنا براسهم بوصلوا اما اذا كل واحد يرقص لسامبا بالملعب زي هذاك كاس العالم روحنا ابو فارس
0: روحنا تنشوف على بنركن على انشيلوتي تنشوف شو بصير
1: انشيلوتي جدي فيش مزح
0: انا والله انا حابب يكون نهائي بتعرف شو يجمع يعني

0: عمالقة الكرة. إذا كان ديربي أمريكا اللاتينية بين البرازيل والأرجنتين هذا بيكون استثنائي المونديال.
1: إسبانيا
0: الله يمكن تولع، يمكن تولع حرب في هاي
1: النهائيات.
0: يلا على كل سمعناك واستمتعنا معك، شكرا، سلامات. فؤاد الشامي تحياتي، الله يخليك. 0-64-10-101

0: عندنا اسئله كمان بتخص كاس العالم، بامكانكم التواصل معنا 0460 10 101، وحتى كمان نعمل على انزال تطبيق الشمس اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: مرحب يا هلا،
1: محمد ابو بكر معك من سالم.
0: من سالم. محمد كيفك محمد؟
1: الله يخليك.
0: بتخيل انك رياضي كمان؟
1: اكيد.
0: والمونديال شعورك بهذا المونديال نفس شعور اللي كان بقطر ولا بيختلف تماما؟
1: لا بخلال بيختلف.
0: يا الله،
1: وينك وين قطر؟
0: يا الله. السبب؟
1: السبب الاجواء والغلي اللي غاد
0: غلا، وتصرفات السلطات الامريكيه كمان بعيد. وتصرفات السلطات الامريكيه غاد مع
1: اللاعبين، يعني تغلبوهم على المطارات يعني.
0: مش معقول. صحيح
1: كثير يعني الاشي. قطر غير عمي، بضل العرب غير،
0: بضل غير. لا انا بلد صغيره كانت. طيب انت عندك الابلكيشن تبعت اذاعه الشمس ولا لسه محمد؟
1: انا صلى عندي صلى جزء 10 سنين.
0: لا بدك تفوت عليها تكتب كمان مره اذاعه الشمس لسه وانت
1: تكمل.
0: لا جديده الحتلني هاي الابديت عملها
1: جاهزه.
0: والمسابقه شاركت ولا لسه بعدك؟
1: جاهزه، كله جاهز عندي.
0: وشباب بتشارك بالمسابقه
1: اكيد ولا
0: محمد؟ توقعات. قديش عمرك محمد عزيزي؟
1: 30 سنه.
0: اولادك بتابعوا كره القدم ولا لسه؟
1: إيه لا لسه ان شاء الله. الله.
0: طيب توقعاتك انت برازيلي ولا ارجنتيني ولا اسباني؟ ما فهمتش.
1: انا صراحه حابب يعني مش عشان اشي يعني حابب كريستيانو يطلع بكاس، انه يمسك يخلص نهايته كاس عالم.
0: ممكن ممكن كل بقول انه البرتغال قد يصل الى ادوار البعيد النهائي، وممكن يكون في النهائي. واحد المتكهنين اللي نجح بالمرتين السابقات بقول انه البرتغال وهولندا راح يكونوا في النهائي، وهولندا راح تفوز.
1: يعني في امل كبير انه يصل، بس يلا. الفريق بيساعدوش. لا فريق بيساعدش
0: انت غلطان. الفريق ممتاز متكامل، هو بيساعدش الفريق.
1: مش لا انا بجوز انا بكلبتها صح. بس في انانيه
0: على كل بتامل انه يعني يتحقق حلمك، بتكون سعيد اكيد لرونالدو.
1: انا بتسهل. انا اتحقق حلمي بال 2022 يعني لما ميسي اخذ
0: انت بتحب هذول الاثنين يعني بغض النظر.
1: انا برشلوني بس بحب هذول الاثنين.
0: يلا مبروك عزيزي يعني. تحياتي محمد، انا اشكرك عزيزي. تحياتي. 0460 10 101 كمان اتصال. الو
2: فارس، يعطيك العافية.
0: يا هلا، يعطيك العافية حبيبي. اهلا اهلا، مين معي؟
2: ولع المدير فارس.
0: شو ولع؟ ولع هو بعد ما لحقناش نولع لسه بعد
2: يعني. لعبة الولايات المتحدة امبارح والله انا
0: يا اخي فيه. امريكا معناها بلد كرة سلة وبيسبول، بس كرة القدم عندها تطورت بشكل من يوم ما اجى ميسي خاصة.
2: هو يا فارس ما كلها مش امريكا، كلها لعيبة ظريفة كلها فوتوها يلا خذوا هذا جنسية
0: ولعبه. وهات نسمع انت شو كيف شايف المونديال، توقعاتك يعني مين بيصل ادوار النهائي على الاقل، مين ممكن ياخذ الكاس؟
2: انا بعرف بديش احكي عاطف، بدي احكي كرة قدم كيف انا بس.
0: هذا اللي بحبه انا اسمعه.
2: المرشحين انا بقول فرنسا،
0: نعم،
2: اسبانيا، برتغال، هولندا. نعم هولندا.
0: سمعتش فرنسا ولا المانيا ولا انجلترا ولا ارجنتين؟ شو السيره بعدك؟
2: ولا ارجنتين ولا انجلترا ولا هاي، شفتهم بالوديات.
0: بتقيس على الوديات انت؟ مالك انت شو الحكي؟
2: لا مش بس الوديات، انا بقول لك كفريق متناسق يعني. انت حكيت كلمه مضبوطه، البرتغال من احسن لعيبه افضل لعيبه
0: بجنن هذا الفريق. نعم صحيح،
2: يعني البرتغال بالفعل يعني اذا هاي السنه بيطلعش بفينش من الاوائل بدها تكون يعني شيء مش مفهوم.
0: والله يمكن ربنا يكتب له لرونالدو انه يعني اصلا هو مش راح يعتزل. سمعت امبارح تصريح، اول امبارح تصريح له بقول انا افكر اني اشارك بالمونديال القادم 36. بيعمل هذا الزلمه.
2: وعشان اقول لك ابو فارس برضه راح يكون كمان انه يصل فريق عربي غير المغرب. انا بحكي غير المغرب. انا بتوقع مصر
0: تصل لوين؟
2: راح تتخطى ربع النهائي.
0: مجموعة مش هوينة مصر. انت
2: هوينة.

0: واللي بدك اياها. يعني انا امبارح البوسه والهرتسك يعني الفريقين لعبوا ربنا الله. والبوسنه فريق عملاق يعني له
1: بيع عنده طويل عنده شباب ومظبوط صحيح
0: له بيع طويل بالمونديال ولاعيبته كمان لاعيبه كلها اغلبيتها باوروبا.
1: يعني
0: انا دخلت
1: يعني الجزائر ما ذكرت ليش الجزائر ذكرت مصر استغربت او المغرب يعني
0: لانه فارس كمان مصر لانه لها باع طويل بالمونديال.
1: مصر اكثر شيء لها باع طويل مظبوط هي اول دوله شاركت في مونديالات ولكن باعها طويل في القاره الافريقيه
0: صحيح
1: مظبوط.
0: احنا الفريق الخامس ما كنت لكاش عليه
1: مكسيك في ملعبه مرتين يعني استضاف البطولة مرتين وصل لربع نهائي يمكن يعملها هاي المرة للنصف نهائي تخيل
0: صحيح.
1: شو بده يصير بالمكسيك. الابليكيشن عندك نازلي ما شاء الله تمام
0: نازل
1: يلا سلامات عزيزي تحيات الله خليك باي باي. 04-60-10-101

0: بروح كمان اتصال، كمان اتصال. الو
1: عمي نبيل، مرحبا.
0: 100,000 مرحبا، مين معي؟
1: كيفك، شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه.
0: تمام، مش مين معي؟
1: سليم. سليم من الناصري، شو اخبارك؟ كيفك؟
0: حكينا امبارح مع نجلك، الله يخلينا اياه. يا
1: سلام. بلا والله سمعت،
0: اكيد
1: والله
0: سمعته. الابلكيشن نازله عندك ولا بعدها التطبيق؟
1: لا والله بعدني مش منزلها، مش عارف انزلها. عم بفارس بخلي الاولاد ينزلوها.
0: يا زلمه انت وعدنا من امبارح.
1: الله يرضى عليه، عبد القادر بنزل لي كل شيء، وعبد القادر الله يسهل عليه موجود بامريكا. واليوم لعبته؟
0: لا ما اليوم لعبت، اليوم لعبت. اليوم هو بكون في المباراه في ملعب الميت لايف، اكيد راح ينبسط. البرازيل مع
1: البرازيل والمغرب،
0: هذا حلم يعني لكل شاب يعني.
1: لعبه طلع يعني الحكي مش مثل الشوف.
0: انت متواصل معه هناك اكيد باليوم؟
1: طبعا طبعا
0: مبسوط
1: طبعا. معي فيديو وبعت لي شغلات. طبعا
0: تابعت مباراة الليلة والصبح؟
1: لا والله اللعب المتعوقة انا حضرت البوسنة شوي يعني اول جولين. اما اللعب المتعوقة بسمع تاني يوم النتيجة
0: صعبة، وتشوف التلخيص تبعها. يعني على كل احنا شو توقعاتك اليوم للمغرب ابنك عبد القادر شو متوقع هناك؟ احنا سالناه يمكن امبارح.
1: ان شاء الله انه المغرب تفاجئ اليوم. ان شاء الله انه المغرب تفاجئ. المغرب مش هوينين
0: والله ماني والله
1: لا مش هوينين طلع يعني بطل افريقيا تنساش كمان.
0: مش بس قصة بطل افريقيا، نجومه ان نجومه ان ابطال نجومه. نجوم وابطال باوروبا بالدوريات الصعبه كمان يعني مش بس بافريقيا.
1: بالضبط راح يفاجئ ان شاء الله.
0: والله
1: اذا بتوقع يكون اذا فجأة. بيكون يومه فاهم كيف راح يفاجئ وراح يعني يلاقي صعوبه كبيره للمغرب للبرازيل. مش راحين يعني يفوتوا يعني.
0: انت متخيل انت متخيل اللي بتحكيه هذا السيناريو اذا صار يعني البرازيل في اول مباراه تخسرها؟ ما تعودناش على هذا. اي ضجه بتصير في البرازيل ضد انشيلوتي والشعب البرازيلي شو ممكن يعمل يعني؟ بتعرف يعني بدها تكون هزه في البرازيل بتخيل، وكل شيء جاهز بعالم كره القدم.
1: لعبه حاميه البرازيل، اول لعبه لها. أنشيلوتي والنجوم كلياتها، ومن الجهة الثانية كمان يعني بدهم يوقفوا فاهم كيف؟
0: بدون شك بدون شك
1: حتكون لعبة حلوة.
0: أما الأبليكيشن ما بتستناش عبد القادر
1: نازل نازل. أيوة. لا لا نازل نازل لا
0: بدي تشارك لأنه كمان على كأس العالم أبليكيشن تطبيق تحديث لإذاعة الشمس
1: بغطيه وكله بعبيه ولا يهمك.
0: خلينا إياك حبيبي إن شاء الله بيرجع عبد القادر. تسلم يا غالي، إلى اللقاء، سلامات. يلا خلينا نروح على فاصل إعلاني ومن ثم نعود ونتابع معكم هذه الجولة من مجلتنا الرياضية مع أمير كيوان في الهندسة والإنتاج.
2: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
3: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور.

0: ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
1: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: سخنين راح تفحفح.
4: طه عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: الشمس دائماً.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
9: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
10: نعود ونتابع معكم في مجلتنا الرياضية، وتطبيق الشمس يجب أن يكون دائما حاضرا في هواتفكم النقالة. 0460 10 101.

لقد ذكرنا يوم أمس عن منع السلطات الأمريكية من جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الكرة الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة. غضب كبير في الاتحاد وشكوى قدمت أيضا للفيفا ضد هذا التصرف الأمريكي. نذكر أنه يعني فات ودخل للمكسيك وحضر المباراة الافتتاحية، وعادة الدعوات يعني توجهها للفيفا، ولكن السلطات الأمريكية وضعت عراقيل كثيرة مش بس على المنطقة الفلسطينية، إنما كمان على الرئيس البعثي، إنما كمان على عدد من لاعبي المنتخب الإيراني وطاقم الإدارة وحتى حكم صومالي أيضا منع. 0-64-10-101 برازيل أمام المغرب، تواصلوا معنا.

0: غبائك ليست بسارة عن صفقة انتقال النجم عنان خليلي لصالح الفريق الإيطالي نابولي، يبدو على وشك أن تتفجر أو تتعثر هذه، لأنه طلب هذه الصفقة لأنه فريقه سان جيرواز مصر على أنه يطلب مبلغ 25 مليون يورو، ويبدو أن هذا المبلغ يعني يحول دون انتقال هذا النجم الحيفاوي ابن 21. نعود إلى الاتصالات. ألو
1: ألو، يعطيك العافية.
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك أسعد أبو ركن.
0: أسعد أبو ركن عوصف يا.
1: أيوة،
0: حدثني قبل ما أحكي معك عن المونديال، إذاعة الشمس تطبيقها موجود عندك على التليفون؟
1: التطبيق العام
0: لا، التطبيق اللي فات مات. جديد هذا؟ جديد
1: جديد طبعا
0: توقعته. ايوه توقعت خش عندك يعني، ممتاز، بقدر تعممه كمان على حواليك احبابك. كيف انت والمونديال؟ عزيزي
1: هاي السنه انا عجبني.

0: مونديال.
1: اه انت عاجبك.
0: مع انه امبارح ما انبسطتش كثير كيف لبسنا ما غلبوش.
1: ليش؟
0: حسيتهم شوي احسن من المكسيك في الشوط الاول بالاخر.
1: لا مش مع المكسيك انما مع
0: كندا.
1: نعم
0: ايوه. وحسيت الحكم شوي تعاطف مع كندا اكثر.
1: كبلد مضيف يعني. ولكن أيوة. يعني منتخب البوسني برايك انه ممكن يتقدم مراحل اخرى ولا صعب عليه؟
0: عجبني لعبهم بالاخص في الدفاع.
1: الامريكان يمكن حتى الان قدموا عرض كمان رائع ويليق باغلى ملاعب العالم اللي هو في لوس انجلوس. نعم
0: انا العاطفه بتشتغل عندي، بحبش احضر الامريكان.
1: مين بترشح؟
0: انا اللي حابه البرتغال، اما بتوقع انه البرازيل.
1: خلينا اسمع، يعني انت البرتغال عشان كريستيانو ولا عشان فيه خامات ونجوم على
0: الجهتين؟ فيه خامات ونجوم وفريق منيح. اما كمان عشان رونالدو.
1: يلا عشان رونالدو. اذا ترشيحك للبرتغال ولا بتحب البرتغال؟ بس مين يرشح بالفعل بترشح البرتغال انت؟
0: انا بحب البرتغال وحابب البرتغال، اما ترشيحي اكثر البرازيل. انا على زمن زيدان حبيت فرنسا عشان زيدان.
1: والعواطف تشغل عندك. شو توقعك مباراة الليلي؟
0: الليلي انا العاطفه طبعا بقول المغرب، لكن الواقع بقول البرازيل.
1: البرازيل. نتيجه اعطينا اسمع منك.
0: نتيجه حسب رايي 3-1. انا حسب رايي فينيسيوس بده
1: انا حطيت
0: حاله.
1: انا تكهنت 3-1
0: بالابلكيشن. وحابب دياز يجيب جول.
1: يا سلام، سجلناك. شكرا لك عزيزي، الله يعطيك العافيه. تحياتي كمان. اتصال. الو الو
2: الو. مرحبا.
1: مرحب يا هلا. هذا
2: بيحكي عمر مراد كفرماندان.
1: مين عمر؟
2: عمر مراد ابو الفارس كفرماندان.
1: ابو فارس كمان. الابليكاسي عندك موجودة؟ تطبيق الشمس جديد؟
2: لا مضبوط. لا عندي.
1: ليش يا حبيبي؟
2: ان شاء الله بنسويها.
1: لا بدك تنزلها معك التليفون، بتنزل الابليكاسي، تكتب اذاعة الشمس وبتكمل.
2: وعليهمك. ان شاء الله
1: حواليك ناس، حواليك الاولاد اصحاب الشباب، بقدر تنزل كمان التطبيق.
2: وعليهمك.
1: ضروري بدك تشارك بالمسابقه، لان المسابقه فيها جوائز رهيبه جدا، وبتعرف محلك قديش انت عندك نقاط، بتشوف مئات والاف الناس مشاركين بنفس المسابقه.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: وعدني يا محمد. يا عمر.
2: ان شاء الله.
1: ترشيحك لمين انت؟ مين مترشح
2: اللي يفوز بالمونديال؟
1: نعم
2: انا بقول البرازيل.
1: البرازيل. اذا
2: البرازيل السنه فاتت بجدول يعني.
1: يلا مليح. طب مباراة اليوم مع المغرب، ورطتهم صعبه مش هويني.
2: مزبوط بلعب صعبه. طيب. انا بتوقع انه البرازيل تغلب 1-0.
1: واو بصعوبه يعني. هو واحد بتتابع المباريات اللي بتكون متاخره كمان ولا صعب؟
2: لا بتابع، مش مضبوط. امبارح تابعت لعبة البوسنة وكندا.
1: كندا
2: عادي مضبوط عادي يعني، مش هذيك الدول
1: مش
2: يعني.
1: هذيك بعده لسه على كل حال. شكرا
2: الخطيط.
1: انا اشكرك عزيزي على الاتصال يا عمر. شكرا لك جوبرمان ده. تحياتي كمان. اتصال. الو الو، مين معي؟ الو اتصال. الو يلا بناخذ واحد جديد. ماشي سامع؟ مين معي؟ ما حد سمع. هذا السامع اذا نحن بصدد تكهنات نتيجة المباراة اليوم، السلسة والبرازيل، فريق السامبا مع فريق المغرب اسود الاطلس. اتصال. الو

0: اتصال اخر. الو
1: مرحبا.
0: مرحب. هلا
1: يعطيك العافيه. طارق خطيب معكم شفا عمير.
0: صالح
1: طارق خطيب من شفا عمير.
0: اهلا اخي طارق، كيفك؟
1: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
0: انا منيح. انت يمكن برازيلي اذا مش غلطان.
1: لا لا، مهيد لالمانيا.
0: اوه، المانيا غابت عن الاضواء في الاخر موديلين. هات نسمع منك. اول شيء اعطيني فكره، الابلكيشن عندك ماشي؟ التطبيق الشمس، اذاعه الشمس الجديد؟
1: لسه قبل شوي نزلت والله.
0: الله يسعدك. تكهنت كتبت تكهنات؟
1: كيف
0: نزلت التكهنات؟ بدك تنزلها عندك المسابقه؟
1: لا بعدني، لسه فت على الابلكيشن.
0: اه على السمع كنت. يا برافو عليك، برافو. ترشيحك لمين؟
1: انا بحب المانيا يعني، بس شايف السيكوي اكثر لاسبانيا او فرنسا.

0: حلو ولا فاتر
1: انا بشوف صراحه الشيء بيكون اكثر بعائد مالي اكثر.
0: برافو عليك. بيزنس بيزنس بيزنس بيزنس
1: صح طبعا.
0: طيب التطبيق عندك ماشي اكيد اكيد بعد المحادثه بتبدا تشتغل تسلي حالك كمان بالمشاركه اذا بتعرف انت مين بفوز او بتعادل او بيخسر عندك نقطه واذا بتعرف النتيجه مع الفوز يعني عمليا كمان لك 3 نقاط فبتامل يكون لك اسم بالقائمه بنشوفك بكل واحد بده يشوف اسمك. شكرا عزيزي تحياتي. اتصال اخر. الو
2: مرحبا.
0: مرحب هلا عيني
2: اخ نبيل معك محمد المشرفي.
0: يا هلا يا محمد كيفك عزيزي؟
2: الله يسعدك.
0: هات نسمع شو رايك انت اليوم بالمباراه؟
2: ان شاء الله متمنى الفوز بالمنتخبات العربيه دائما.
0: هذا يعني العاطفه اشتغلت. يلا اشتغلت العاطفه.
2: انا الماني زيك طبعا.
0: ايوه هو الماني احنا بنحب الالمان طبعا. هي بنشوف عمر كمان.
2: انا بحبك شخصيا. انا بحب برامجك دائما بسمع برامجك.
0: الله يسعدك تحبك العافيه حبيبي. اشكرك شكرا.
2: مشجع لبايرن ميونخ من سنه 2002.
0: واو واو واو واو شو بيعمل هارتس بنشوف هافرتس بنشوف فيرتس السنه شو بيعمل
2: ان شاء الله. طبعا في خيبه امل طبعا لما تصاب كارل.
0: هذا نجم بايرن ميونخ الولد هذا انا كثير زعلان عليه من 18 سنه.
2: كان في توقعات يعني انه يعمل شيء بس للأسف يعني هذا
0: التمزق عنده التمزق العضلي هاي بدها شهرين يا أخي. هاي أجت مش محلة يعني بالتدريب يعني تصور أنت هو بأمريكا يعني. المونديال بعينيك ولا بعينيك إيش كثير هاي المرة؟
2: طبعا أول مرة مونديال سمعنا هذا المنتخب إشي كثير فيه يعني
0: أكشن.
2: الواحد بتفائل إنه مع إنه فيها يعني كثير خيبة أمل من هذا المونديال إنه من الأسعار
0: تنظيم والأسعار الكل بيشكي منها صحيح.
2: يعني سمعت مرة إنه حكي الكنية المي بالملعب $80.
0: أيوة هلا هاي. في سمعت مرة منطي هدية لابنها في أمريكا سيدة لا في أحد الملاعب نيويورك واشترت له تذكرة $770 انتبه مني واشترت له كمان مسبقا محل الحنية الباركينج مش عارفة انه يعني مصيبة هناك ولا جيت فاتورة الباركينج $8,000 هاي بنيويورك.
2: فهذا معقول
0: مش معقول المرة راح يصيبها معرفت انت صابتها جلطة ولا بعد والله ما انا عارف بدي اعود اسأل
2: مش بعد خطر الصراحة
0: صراحة
2: يعني
0: مزبوط.
2: سمعت انا كانوا يعني اللي تعرف
0: مجاني
2: التواصل بين الاوتيلات والملاعب سمعت انه كان من
0: على مجاني يا زلمه مجاني يا زلمه قطر هي عاجزه يعني كل ال 200
2: واحد بدل ما يخففوا على الناس
0: حبيبي. اذا
2: ان شاء الله متامل انا برشح فرنسا طبعا
0: فرنسا نتيجه اليوم بدي نتيجه اليوم انا البرازيل ماروكو
2: نتيجه اليوم طبعا انا بتوقع تعادل اما ان شاء الله يفوز المغرب.
0: يلا سجلنا امامنا تحياتي عزيزي اشكرك على الاتصال. الله خلينا اياه فينا كمان اتصال يمكن امير. الو هلا مين
3: بلال.
0: بلال مين بتحب برازيل برازيل برازيلي بلال يا سلام بيتابع برنامج بلال هو الاحترام برازيل صبا على اليوم الصبا بتشتغل هناك في ملعب نيوجيرسي المتلاف يا ويل هذا ملعب اللي ما شفش راحت عليه بالصدفة العام شفته بشهر 8 اشي مش طبيعي مش طبيعي وبذكر انه بنيوجيرسي كثير جاليات عربية ومن الشرق الاوسط ومصاروا كثير خاصة بيشتغلوا على العربات هاي الهوت دوغ اغلبهم مصاروا هناك يبيعوا اكل وقهوة هاي الصبحيات للشغيلي واللي بروحوا مليان مصاروا هناك. مجال نأخذ كمان اتصال أو اثنين يمكن أعتقد وبدي أذكركم كمان مرة تطبيق إذاعة الشمس الجديد نزلوه يا جماعة اللي سمعني ومش قادر يتصل بيقدر ينزل التطبيق بيفوت على الأب ستور كمان مرة اليوم وينزل يكتب إذاعة الشمس بنزل عنده وبتشوف على الرأس الصفحة مسابقة كأس العالم وهناك بحط توقعات بتبدأ أنت بتكبس على توقعات بيعطيك بيفتح لك صفحة بتكتب اسمك بتكتب تلفونك وبيسألك مين المنتخب المفضل وبيسألك مين راح يكون هداف وبعدين بعطيك قائمة بأسماء كل المباريات وتكهن النتيجة وبتكيف عليها النتيجة إذا بتعرفها أنت 4 نقاط بس قبل 4 نقاط بقولوا إذا أنت بتعرف أنه مين بده يفوز فوز أو تعادل أو خسارة نقطة إذا عرفت كمان النتيجة يعني قلت 2-0 مثلا لمنتخب البرازيل على المراكش 3 نقاط انت عرفت ان 2-0 وعرفت كمان انه هو بده يفوز البرازيل كمان عندك نقطة هناك بصيروا 4. على كل نجربوا الابليكيشن ابليكاسيا تحديث بالتطبيق الشمس الجديد حلة جميلة رائعة جدا بالإمكان كمان اتصال أعتقد أمير. كان بودي أن أتحدث إلى الزميل الصحفي محمد الصامت من الإذاعة المغربية.

لكن يبدو انه منشغل واتصال غير متاح لانه لسه بكير هناك في اعتقد بعد الساعه 7 8 في نيوجيرسي، ويبدو انه بعد الناس نيام هناك بعد الليله الطربيه اللي كانت في امريكا، ومن خاصه من المباراه اللي كانت وجه الصبح عمليا والمباراه الليله كانت متاخره، فبتامل انه نقدر ننجح نتحدث معه هيك في احد البرامج. محمد الصامت من هيئه الاذاعه المغربيه طبعا. إذن كما يبدو أيضا المنتخب الإنجليزي، يعني هذا تنظيم، هذا مش تنظيم أمريكا يعني للأسف الشديد، كثير معدات أحذية، معدات ضخمة جدا بكميات للمنتخب الإنجليزي سرقت، حملوها بشاحنة كل الأحذية تبعت اللاعبين والمعدات والتريننج وما إلى ذلك، سرقة على سطو على المنتخب الإنجليزي في مقر إقامته، عمل معيب طبعا. يعني تعالوا بإذنكم نعود نجمل المباريات اللي بانتظارنا هذا المساء وهذا اليوم أيضا في بطولة كأس العالم. أبو فني إذن بالطريق للتوقيع على اتفاقية لثلاث سنوات مع فريق النجم الأحمر 650 ألف يورو كما ذكرت الصحافة الصربية هناك. إذن الليلة قطر عند الساعة 10 منتخب قطر مع منتخب سويسرا، تخلص المباراة ترتاحوا شوي. على الوحدة البرازيل مراكش، انتبهوا على الوحدة بعد نص الليل. تخلص المباراة على الساعة 4 الصبح هايتي سكوتلاند، تخلص المباراة على الساعة 7 الصبح أستراليا مع تركيا، ترتاحوا طول النهار بتناموا منيح. ساعة 8 ألمانيا كوروساو، أول مرة بتشارك هاي الجزيرة الصغيرة كوروساو بأمريكا الوسطى اللاتينية تقريبا، والساعة 11 غدا هولندا أمام اليابان. تنسوش كمان مرة بذكركم بتطبيق اللي سامعيني واخدوش يتصلوا كمان مرة، فوتوا على الأب ستور، الكل بيعرف شو الأب ستور، ولاد صف رابع بيعرفوه، وبتكبسوا هناك بتفوتوا بتعمل التحديث بتفوت عندكم إذاعة الشمس باللغة العربية، فوق على رأس الصفحة البانر مسابقة كأس العالم توقعات، تكبس على التوقعات وبتفتح معك الأمور بتتكهن كل النتائج، كل دولة اسمها باللغة الإنجليزية والعالم تبعها، بتحط النتيجة عندك هناك ونشوف كيف المسابقة بتمشي معنا، بتصير تتابع يوم يوم. إذا أعطيت اليوم نتيجة وأجع بالك تغيرها قبل المباراة بتقدر تفوت كمان مرة تقول لا والله أنا غلط مش 2-0، ممكن تطلع 2-1 هاي المباراة اللي أنا تكهنتها، تقدر تغير قبل بداية المباراة، بعد ما المباراة تبدأ انتهى يقفل التكهن. نحن على أعتاب طبعا الدوري الأوروبي كمان مشارك مع انتهاء المونديال، راح يكون برضو الدوريات الأوروبية المختلفة والفرق سيتتحضر. إذا الأخبار بسخنين غير صارة حتى الآن، استمعنا من المشجع أسعد خليلي بأنه في أنباء تقول أنه قد يتم التفاهم هناك، محمد أبو يونس سيترك، سيكون رئيس إدارة جديد كمان يبدو في النادي، لا علاقة لأعضاء الكنيسة بوضع الفريق، يعني ما بيقدروا يعملوا شو 20,000 شيكل بدهم يعملوا، المهم بدهم الإدارة وترتب الأمور ويسجلوا الفريق ويسددوا الديون المتراكمة. بنتأمل النجاح والتوفيق لهذا الفريق بعز على المجتمع العربي. مظبوط زي ما ذكر أسعد خليلي 22-23 سنة صار بيلعب بالدوري العلوي، بيمثلنا بيمثل الجمهور العربي، وفريق بيمثل الكل، جامع لكل الجنسيات والأطياف، ونتمنى له دائما الخير والنجاح.

0: وماذا ينتظرنا بعد اليوم غد الأحد؟ يعني مباريات بالجملة، بدنا أخذكم ليوم اثنين، الساحل العاج أمام الإكوادور، مباراة متكافئة نوعا ما، بدها تكون الساعة 2 بعد منتصف الليل للأسف الشديد، يعني بدها تكون حد 2. السويد مع تونس الساعة 5 الصبح، يعني مش هذا ظلم، السويد وتونس، أهل السويد وأهل تونس يصبحوا من الصبح يقدروا مباراة، والله صعب. الساعة 7 انتبهوا انتبهوا مليح، يوم 2 توقيت رائع، الساعة 7 مساء بتوقيتنا، إسبانيا مع الرأس الأخضر، والله بيعلم النتيجة. والساعة 10 بلجيكا مصر،
1: مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفر مندا،
2: بس منأكد لك انه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات واحنا منحضر لك اياهم بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك اياهم مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي، كفر مندا المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.
3: وقف كل برامجك، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشقق المستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو 390 شيكل.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
7: بدون ما تفكر
8: ولا تحتار.
7: سوبر ستار
8: هو ملك الأسعار،
1: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ملي التنتين ب 25 شيكل، مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90، مطري شامبو غسول هواي 700 مل ب 10 شيكل، ورك تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل، وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
2: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم،
7: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
10: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
9: في مكيف، في تورنادو انفرت.
11: الشمس دائماً.
0: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدرت وزارة الصحة وسلطة الطبيعة والحدائق تحذيراً للجمهور عقب هجوم عدد من الواويات على زوار شاطئ دوغا في بحيرة طبرية، والذي أسفر عن نقل 11 شخصاً لتلقي العلاج. وأوضحت الجهات المختصة أن أحد الحيوانات المشتبه في الهجوم يعتقد أنه مصاب بداء الكلب ولا يزال طليقا ولم يتم الإمساك به حتى الآن. وأكدت وزارة الصحة أن داء الكلب مرض خطير وقاتل، داعية كل من تعرض لعضة أو خدش أو احتكاك مع حيوان غير مألوف إلى غسل المنطقة جيدا بالماء والصابون والتوجه فورا لتلقي العلاج الطبي، إضافة إلى إبلاغ مكتب الصحة المختص. توفي طفل

0: يبلغ من العمر 4 سنوات بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة أشكلون، وكان الطفل قد انتشل من المياه وهو بحالة حرجة للغاية، حيث قدمت له الطواقم الطبية الإسعافات الأولية في المكان قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى برزيلاي لاستكمال العلاج، إلا أن الأطباء أقروا وفاته لاحقاً. أعلن مستشفى سوروكا عن وفاة طفل يبلغ من العمر 2 يشتبه في أنه كان مصابا بالمكورات السحائية، وهي حالة خطيرة ومميتة من تسمم الدم ناجمة عن بكتيريا شديدة العدوى. يأتي ذلك بعد الإعلان في وقت سابق عن وفاة طفل آخر يبلغ من العمر 3 أعوام في مستشفى إخيلوف إثر اشتباه سريري بالإصابة بالمرض ذاته. وأكد المستشفى أن هناك لقاحا ضد المكورات من النوع بي مصابه من قبل اتحاد أطباء الأطفال، داعيا الأهالي إلى تطعيم الرضع والأطفال الصغار للمساهمة في الوقاية من المرض وإنقاذ الأرواح. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 70 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وأضاف أن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومبان قال إنها كانت تستخدم من قبل عناصر الحزب، مشيرا إلى مقتل عدد من المسلحين الذين كانوا ينشطون في مناطق تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. في بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في عقاب تحذيرات من تسلل جسم جوي معاد في منطقة مرجليوت، تم رصد سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، وأضاف أن الحادثة لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن تفعيل صفارات الإنذار جاء وفق السياسة المعتمدة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء مختار بلدة الريحان علي بديع حسين في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة في جنوب لبنان، كما أعلنت الوكالة الوطنية عن ارتقاء شخص آخر في غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان. في الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني يبلغ من العمر 29 عاما بجراح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة بنيامين، ووفقا للشرطة الإسرائيلية وصل المشتبه به إلى إحدى المزارع وهو يحمل حجرا كبيرا محاولا تهديد صاحب المزرعة الذي رد بإطلاق النار عليه بعد أن شعر بالخطر. هذا ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس مستقرا وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى صافية خلال ساعات النهار والليل، فيما تميل للبرودة قليلا في المناطق الجبلية. القدس والجليل الأعلى 27، طبرية 31، في الناصرة 30، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 31، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
3: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلات صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلات صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكة سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفل 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة حلوية 6 كيلو 390 شيكل.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
9: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
8: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
10: عالشمس دائماً.
11: مسابقة كأس

0: العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
1: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
0: جاهز تنافسني؟
1: جاهز تنافسيني؟
0: تعالوا وتصدر التوقعات.
1: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلات صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلات صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوي 6 كيلو 390 شيكل.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض
3: من الخشب للقرميدي من البرغي للمفرقاع كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده جودي خدمة وأسعار بدون منافس 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري طه عربي وأولاده ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه
4: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت مسار هندسيين في مجال البناء الهندسة المعمارية هندسة سيارات برمجيات صناعة وإدارة اتصلوا الآن نجمة 9088 هندسيين يعني عتيد
7: الشمس دائماً
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية ومسؤولية

0: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: من طلع السمكات من بحر كفرمندا منقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. فطنت، فيش بحر بكفرمندا.
3: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي، كفرمندا المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراق
2: ضوي بالأبيض.
3: السامع يعلي من الغايب طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
4: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
6: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
7: يو ام اي في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إنه لا يمكن استبعاد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة خلال الأيام القريبة المقبلة، وأضاف إن علينا أن ننتظر لنرى الموعد الدقيق لتوقيع المذكرة، ورغم أن ذلك لن يحدث غدا فإنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوثه خلال الأيام المقبلة على حد قوله. قالت شركة أركيا إن حادثة اعتراض طائرة تابعة لها من قبل مقاتلات هنغارية يوم الخميس الماضي تخضع لتحقيق داخلي بالتنسيق مع السلطات الهنغارية. وأوضحت الشركة أن الاتصال انقطع مؤقتا بين الطائرة ووحدة المراقبة الجوية في هنغاريا، ما دفع السلطات إلى إرسال طائرة عسكرية اقتربت منها قبل أن يستأنف الاتصال مع طاقم الرحلة. وأضافت أن الطائرة واصلت مسارها وهبطت بسلام، مؤكدة أن الركاب والطاقم لم يكونوا في أي خطر. أصدرت وزارة الصحة وسلطة الطبيعة والحدائق تحذيرا للجمهور عقب هجوم عدد من الواويات على زوار شاطئ دوغا في بحيرة طورية، والذي أسفر عن نقل 11 شخص

0: شخص لتلقي العلاج. وأوضحت الجهات المختصة أن أحد الحيوانات المشتبه في الهجوم يعتقد أنه مصاب بداء الكلب ولا يزال طليقا ولم يتم الإمساك به حتى الآن. وأكدت وزارة الصحة أن داء الكلب مرض خطير وقاتل، داعية كل من تعرض لعضة أو خدش أو احتكاك مع حيوان غير مألوف إلى غسل المنطقة جيدا بالماء والصابون والتوجه فورا لتلقي العلاج الطبي، إضافة إلى إبلاغ مكتب الصحة المختص. توفي طفل من رهط يبلغ من العمر 4 سنوات بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة عسقلان. وكان الطفل قد انتشل من المياه وهو في حالة حرجة للغاية، حيث قدمت له الطواقم الطبية الإسعافات الأولية في المكان قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى برزيلاي لاستكمال العلاج، لأن الأطباء أقر وفاته لاحقاً. أعلن مستشفى سيروكا عن وفاة طفل يبلغ من العمر 2 يشتبه في أنه كان مصابا بالمكورات السحائية، وهي حالة خطيرة ومميتة من تسمم الدم ناجمة عن بكتيريا شديدة العدوى. يأتي ذلك بعد الإعلان في وقت سابق عن وفاة طفل آخر يبلغ من العمر 3 أعوام في مستشفى إخيلوف إثر الاشتباه سريري بالإصابة بالمرض ذاته. وأكد المستشفى أن هناك لقاحا من النوع موصى به من قبل اتحاد أطباء الأطفال، داعيا الأهالي إلى تطعيم الرضع والأطفال الصغار للمساهمة في الوقاية من المرض وإنقاذ الأرواح. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 70 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف أن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومبان قال إنها كانت تستخدم من قبل عناصر الحزب، مشيرا إلى مقتل عدد من المسلحين الذين كانوا ينشطون في مناطق تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. في بيان آخر، أعلن الجيش أنه في أعقاب تحذيرات من تسلل طائرة مسيرة في منطقة مرجليوت، تم رصد سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن تفعيل صفارات الإنذار جاء وفق السياسة المعتمدة. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء مختار بلدة الريحان علي بديع حسين في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة في جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس مستقراً وتسود أجواء غيمة جزئياً إلى صافية خلال ساعات المساء، فيما تميل للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجدداً في برنامج من موقع الحدث. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم، 7 دقائق بعد 5 مساء هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في هذا العدد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية.

نلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية. في هذه الحلقة نقف على خطوط متشعبة تمتد من قاعات المفاوضات في الناصرة إلى ركام منازل تل عراد في النقب، ومن باريس ولندن وأوتاوا إلى أطراف مخيم جنين، ومن ذكرى 5 حزيران النكسة إلى صواريخ تتطاير اليوم بين طهران وتل أبيب، ومن مكتب نتنياهو إلى افتتاحية فاينانشال تايمز البريطانية. ثم ننتقل إلى الجانب الآخر من العالم، حيث تنطلق أكبر بطولة كروية في تاريخ البشرية، ونختم برحلة موسيقية في تاريخ أغاني كأس العالم. أحداث متشابكة وزوايا متعددة وتحليل يسعى إلى الوضوح في زمن الضبابية. من موقع الحدث نبدأ التفاصيل.

0: نبدأ من ملف يشغل المجتمع العربي في البلاد هنا داخل الخط الأخضر ويزداد إلحاحاً مع كل يوم يقترب من الانتخابات. مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة بين الأحزاب العربية، جلسة الأحد في الناصرة انتهت دون اختراق والخلافات تتمحور حول مفهوم القائمة التقنية وشروطها. تقرير يقرأ ما خلف بيانات التفاوض. القائمة المشتركة على حافة الطريق المسدود بصوت الزميلة سيلكا بها.
1: تشهد مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة بين مركباتها حالة من التعثر المتصاعد بعد أن انتهت جلسة التفاوض التي عقدت يوم الأحد في الناصرة دون تحقيق أي تقدم يذكر أو اختراق في المواقف. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول طبيعة القائمة التقنية وشروط الانضمام إليها. القائمة العربية الموحدة تطالب بالتوصل إلى تفاهمات سياسية مسبقة تحدد آليات عمل القائمة بعد الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية التوصية على مرشح لرئاسة الحكومة أو دعم أي ائتلاف بديل لليمين. في المقابل ترى كل من الجبهة والتجمع والعربية للتغيير أن هذه المطالب تفرغ فكرة القائمة التقنية من مضمونها لأنها تفرض التزامات سياسية مسبقة قبل معرفة شكل الحكومة القادمة، وهو ما تعتبره هذه الأطراف عودة إلى خلافات الماضي بدل تجاوزها. وفي الأحزاب الثلاثة وصفوا هذه الشروط بأنها مفاجأة وغير قابلة للتطبيق، مؤكدين أن الهدف من القائمة التقنية هو تجميد الخلافات السياسية مؤقتا لا تعميقها. ورغم استمرار الاتصالات من المقرر عقد اجتماع جديد بمشاركة لجنة متابعة رؤساء السلطات المحلية يوم الثلاثاء يليه جولة مفاوضات إضافية يوم الخميس، لكن في المقابل حذر النائب أحمد الطيبي من أن استمرار الجمود قد يقود إلى طريق مسدود فعليا، معتبرا أن الأيام القريبة ستكون حاسمة وإلا فإن المفاوضات ستتحول إلى إضاعة للوقت على حد تعبيره.
0: إذن هذا هو التقرير الأول. القائمة المشتركة والمفاوضات حول تشكيلها، يعني في الأيام الأخيرة كنا قد أجرينا الكثير من المقابلات في إطار برامجنا هنا في إذاعة الشمس، تحدثنا مع مختلف الممثلين عن الأحزاب الأربعة، ويبدو أن الإجماع العام هو الاتجاه إلى قائمة ثلاثية. هذا الاحتمال هو يعني أكبر بكثير من تشكيل القائمة المشتركة. نحن بطبيعة الحال سنواكب ويعني نتابع كل ما يحدث في هذا الملف، وسنوافيكم في آخر المستجدات من خلال برامجنا بدءا من يوم غد الأحد. الآن من قاعات التفاوض في الناصرة إلى ركام البيوت في النقب، نتوقف عند قرية تل عرد. شبان يهدمون منازلهم بأيديهم وسط دموع عائلاتهم، نساء وأطفال وكبار سن يبيتون في صفوف المدرسة، أما الرجال يقضون لياليهم في العراء قرب بقايا البيوت. لم يبقى من القرية سوى منزل واحد ومسجد. تقرير من قلب المأساة تل عراد، صور لا تمحى، بصوت الزميلة ياسمين غمض.
2: في قرية تل عراد في النقب لا تزال آثار الهدم الواسع حاضرة في كل زاوية، فبعد أيام من بدء عمليات الهدم تواصل الجرافات إزالة الأنقاض، بينما يعيش السكان حالة من القلق والترقب مع اقتراب المواعيد التي حددتها السلطات لاستكمال إخلاء المنطقة. الصور الإنسانية في القرية تختصر حجم المأساة، شبان يضطرون لهدم منازلهم بأيديهم وسط نظرات الحزن والأسى من أفراد عائلاتهم. اليوم لم يبقى من مباني القرية سوى منزل واحد ومسجد، فيما انتقلت عشرات العائلات إلى صفوف المدرسة ورياض الأطفال كمأوى مؤقت. النساء والأطفال وكبار السن يبيتون داخل الصفوف، بينما يقضي الرجال لياليهم في العراء قرب بقايا منازلهم. ورغم الدمار يؤكد الأهالي أنهم لن يغادروا المكان، ويقولون إن معركتهم لم تعد فقط من أجل المنازل التي هدمت، بل من أجل حقهم في البقاء والاعتراف بقريتهم. وبين الركام والخيام المؤقتة يحاول السكان في تل عراد التمسك بالأمل بانتظار حل يضمن لهم مستقبلا أكثر استقرارا على أرض عاشوا فيها جيلا بعد جيل.
0: إذن انتقلنا من المفاوضات التي لا تنتهي حول تشكيل القائمة المشتركة إلى ركام البيوت في النقب. هناك يعني الكارثة والمأساة تزداد يوما بعد يوم، المأساة تتسع منذ بداية هذا العام. يعني كان هناك ارتفاع في وتيرة هدم البيوت ويعني اقتلاع الناس من أراضيهم. يعني كما وصفته سابقا، يعني أنا لا أخجل أن أقول سعار هدم البيوت في النقب. وطبعا يعني الكثير من الساسة الإسرائيليين يعني يستغلون فترة الانتخابات ويذهبون أيضا إلى النقب يعني بهدف ترويج الترويج لحملاتهم الانتخابية. الآن نود أن أخرج إلى فاصل إعلاني أول قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا على السمع.
3: وقف كل برامجك وحملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا ب 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكروويف من سامسونج ب 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج ب 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر أربع أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة أربع أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش ب 990 شيكل، جلات صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلات صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسي 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشاف مدمج 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوي 6 كيلو 390 شيكل.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار

0: استثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: سخنين راح تلمع لمع.
2: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.

0: مغرية للبيت الجديد محسنة أوراء.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: الشمس دائماً.
3: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
4: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
3: جاهز تنافسني؟
4: جاهز تنافسيني؟
3: تعالوا وتصدر التوقعات.
4: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، نحن في متابعة لملفات برنامج من موقع الحدث، ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. قبل الفاصل كنا قد بدأنا مع الملفين الأول والثاني، وبدأنا من مفاوضات القائمة المشتركة بين الأحزاب العربية التي تبدو وكأنها على حافة الطريق المسدود، وهناك مسارات أخرى موازية تبدو أكثر يعني مرجح أكثر للنجاح، وهي تشكيل قائمة ثلاثية. أما تقرير الثاني انتقلنا من قاعات التفاوض في الناصرة إلى ركام البيوت في النقب، والهدم حملة الهدم الكبيرة التي شهدناها في تل عرد. الآن من النقب نتجه إلى عواصم الغرب، حيث تتسع دائرة العقوبات الدولية على حركة الاستيطان الإسرائيلية. فرنسا تمنع وزير المالية بتسليل سموتريتش من دخول أراضيها قبل أسابيع، وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج تفرض عقوبات منسقة على منظمات وشخصيات استيطانية. لكن السؤال، هل ستغير هذه العقوبات شيئا على الأرض؟ على الواقع الفلسطيني، أم ستعزز خطاب اليمين الإسرائيلي قبل الانتخابات؟ هذا التقرير يقرأ التحول الغربي من باريس إلى أوتاوا، دائرة العقوبات تتسع، بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: من باريس إلى لندن وأوتاوا وسيدني تتسع دائرة الضغوط الدولية على حركة الاستيطان في الضفة الغربية، في مؤشر إلى تحول متزايد في مواقف عدد من الدول الغربية تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. أعلنت فرنسا فرض عقوبات على وزير المالية بتسليل سموتريتش شملت منعه من دخول أراضيها، متهمة إياه بدعم ضم الضفة الغربية والدفع نحو توسيع الاستيطان وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا. كما حضرت باريس دخول عشرات المستوطنين وعددا من قادة المنظمات الاستيطانية، فيما فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات منسقة على منظمات تنشط في دعم البؤر الاستيطانية. وتشمل هذه الإجراءات تجميد أصول مالية ومنع الدخول إلى هذه الدول وفرض قيود على جمع التبرعات، بينما دعت بريطانيا شركاتها إلى تجنب أي نشاط اقتصاديا مرتبط بالمستقبل.

0: وتنط. تقول هذه الدول إن بعض الجهات المستهدفة ارتبطت بدعم بؤر استيطانية شهدت أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وإن التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية. وتأتي هذه الخطوات بعد عقوبات مماثلة أقرها الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية. لكن يبقى السؤال مفتوحا، هل ستتحول هذه العقوبات إلى ضغط فعلي يغير السياسات على الأرض، أم أنها ستعزز خطاب اليمين الإسرائيلي الذي يقدم نفسه ضحية لضغوط خارجية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؟
1: إذن كان هذا تقرير الزميلة ياسمين غميض حول دائرة العقوبات التي تتسع في عواصم الغرب، لكن حتى الآن هذه العقوبات لم تغير شيئا على الأرض. يعني هي رمزية أكثر من كونها مؤثرة على الواقع الفلسطيني والروتين الفلسطيني، بل أيضا يعني يمكن القول على العكس، يعني كلما زادت العقوبات، على سبيل المثال يعني أوامر إصدار بحق بثلي سموتريتش ويخرج في نفس اليوم، حتى يعني لا ينتظر لليوم التالي ويقول بأنه سيهجر سكان الخان الأحمر. هذا هو الرد الإسرائيلي. لا أعلم ماذا على العالم أن يفعل حتى يضع يعني حد أي نوع من الإبداع. يعني يجب أن ينتهج لوضع حد لكل هذه الانتهاكات اليومية بحق الإنسان الفلسطيني، البيت الفلسطيني والأرض والممتلكات. الآن من العقوبات الدولية على الاستيطان إلى تثبيت واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية. للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقيات أوسلو يقيم الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا دائما قرب مخيم جنين. نحن نتحدث عن المنطقة ألف، داخل المنطقة ألف التي يفترض نظريا أنها تخضع للسيطرة الفلسطينية. الجيش يقول إنه إجراء أمني، لكن الواقع يطرح سؤالاً أعمق: هل نشهد إعادة رسم لخرائط أوسلو؟ وهل نشهد تحقق أحلام ومخططات اليمين بضم الضفة الغربية؟ نستمع إلى التقرير التالي. في خطوة غير مسبوقة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، أقام الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا دائما بالقرب من مخيم جنين للاجئين داخل المنطقة المعرفة ألف حسب اتفاقية أوسلو التي تخضع نظريا للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي يبرر الخطوة بالحاجة إلى تنظيم انتشار قواته على المدى البعيد، ويقول إن الموقع الجديد سيغني عن استخدام منازل الفلسطينيين كمقار عسكرية مؤقتة. لكن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع تشهده الضفة الغربية، حيث تستمر عمليات الجيش داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من عام، فيما لا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين بعيدين عن منازلهم وسط دمار واسع طال البنية التحتية والأحياء السكنية. وتتزامن إقامة الموقع العسكري مع تحركات حكومية إسرائيلية لإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان الحديث يدور عن إجراء أمني مؤقت أم عن تثبيت واقع جديد على الأرض. إذن سعي لتثبيت واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية، وكما يعني استمعتم إلى التقرير، للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقيات أوسلو 93-94 يقيم الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا في منطقة الجبريات، عفوا داخل المنطقة ألف قرب مخيم جنين التي يفترض نظريا أنها تخضع للسيطرة الفلسطينية. الجيش قال أنه هذا يعني إجراء أمني، لكن الواقع يقول شيء آخر. فهل نشهد بالفعل إعادة لرسم الخرائط، لرسم خرائط أوسلو؟

0: ننتقل إلى تقرير آخر من واقع جنين. اليوم نسافر بالذاكرة إلى 5 حزيران عام 1967، 59 عاماً مرت على النكسة. لكن المشهد اليوم يطرح أسئلة قديمة بصيغة جديدة. مناطق عازلة في غزة، أحزمة أمنية في جنوب لبنان، تحركات عسكرية في الجنوب السوري، هل نشهد إعادة إنتاج لمشهد النكسة بأدوات مختلفة؟ هذا التقرير في الذكرى السنوية الذي يربط بين الماضي والحاضر. منطق 1967 يعود بصوت الزميل نبيل سلامي.
1: في 5 حزيران عام 1967 استيقظ الشرق الأوسط على حرب غيرت وجه المنطقة خلال 6 أيام فقط. احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان السورية. ومنذ ذلك التاريخ دخلت كلمة النكسة الوجدان العربي بوصفها أكثر من هزيمة عسكرية. كانت لحظة انهيار مشروع وبداية واقع جديد ما زالت آثاره حاضرة حتى اليوم. اليوم وبعد 59 عاما تدخل النكسة عامها 60، لكن المشهد يطرح أسئلة قديمة بصيغة جديدة. ففي غزة تتحدث إسرائيل عن مناطق أمنية واسعة وعازلة، وتفرض واقعا ميدانيا جديدا على أجزاء كبيرة من القطاع. وفي جنوب لبنان تتكرر لغة الأحزمة الأمنية والمناطق الخالية من السلاح، فيما تشهد مناطق في الجنوب السوري وجودا عسكريا وتحركات إسرائيلية متواصلة تحت عنوان الأمن ومنع التهديدات. بين عام 1967 وعام 2026 تغيرت الحكومات والحدود والتحالفات، لكن فكرة الأمن الإسرائيلي بقيت عنوانا ثابتا لتبرير السيطرة على الأرض. وإذا كان الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 قد شكل لعقود محور المبادرات الدولية ومفاوضات السلام، فإن هذا الهدف يبدو اليوم أبعد من أي وقت مضى في ظل اتساع الاستيطان في الضفة الغربية وتعثر الحلول السياسية وعودة منطق القوة العسكرية إلى واجهة المشهد. حكومة بنيامين نتنياهو لا تخفي نواياها في فرض ترتيبات أمنية طويلة الأمد في غزة ومحيطها، فيما يتحدث وزراء في حكومته عن خرائط جديدة وحدود جديدة وواقع جديد في المنطقة. وهنا يعود السؤال الذي يرافق الذكرى 60 للنكسة، هل نشهد إعادة إنتاج لمشهد عام 1967 بأدوات مختلفة؟ وهل تتحول المناطق الأمنية المؤقتة إلى وقائع دائمة كما حدث في محطات سابقة من تاريخ الصراع؟ 60 عاما تقريبا مرت منذ النكسة، لكن الجغرافيا ما زالت تتغير، والحدود ما زالت موضع نزاع، والصراع ما زال مفتوحا على احتمالات كثيرة. وبين ذاكرة 5 حزيران ووقائع اليوم يبقى السؤال معلقا، هل يتكرر التاريخ أم أن المنطقة تقف أمام فصل جديد من القصة نفسها؟
0: إذن هذا التقرير استمعنا إليه بصوت الزميل نبيل سلامي حول عودة منطق النكسة. 59 عاما مرت منذ النكسة، لكن المشهد اليوم بالفعل يحتم علينا طرح أسئلة كما ذكرت هي قديمة لكنها بصيغة جديدة بناء على ما نراه اليوم في السنتين في العامين الأخيرين في غزة، مناطق عازلة وأحزمة أمنية في جنوب لبنان وخط أصفر وتحركات عسكرية في الجنوب السوري. هل نحن بالفعل يعني نشهد إعادة إنتاج مشهد النكسة بأدوات مختلفة وأقل ضجيج وأقل صخب وإدانات دولية؟ والآن إلى تقرير آخر من ذكرى النكسة، إلى تصعيد ميداني ساخن جرى خلال الأسبوع بعد سلسلة ضربات إسرائيلية في محيط العاصمة بيروت ومناطق زعمت إسرائيل أنها مرتبطة بحزب الله. انتقلت إيران من سياسة الرد غير المباشر إلى إطلاق صواريخ نحو إسرائيل في خطوة تعد الأخطر

منذ أشهر. هذا التطور يفتح الباب على 3 تقارير متصلة. التصعيد الميداني، موقع نتنياهو بين ترامب وجمهوره الإسرائيلي، وأيضا قراءة للفاينانشال تايمز لما يحدث. تشهد المنطقة تصعيداً جديداً بين إيران وإسرائيل بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في لبنان، خصوصاً في محيط بيروت ومناطق يعتقد أنها مرتبطة بحزب الله وفقاً للادعاءات الإسرائيلية. هذا التطور دفع إيران إلى الانتقال من سياسة الرد غير المباشر إلى إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في خطوة تعد الأخطر منذ أشهر. مصادر سياسية ترى أن ما يجري لا يرتبط فقط بالساحة اللبنانية، رغم أن لبنان كان شرارة التصعيد، بل يعكس صراعاً أوسع على موازين الردع في المنطقة. إيران تعتبر أن استهداف حزب الله بهذا الشكل يمس جوهر نفوذها الإقليمي، فيما تحاول إسرائيل فرض معادلة جديدة في شمالها تمنع أي تهديد مستقبلي من الحدود اللبنانية. في الخلفية يتدخل العامل الأمريكي أيضاً، حيث يراقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات عن كثب ويدفع باتجاه احتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهة إقليمية شاملة. في المقابل تسعى واشنطن إلى إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة مع طهران رغم التوتر المتصاعد، لكن الميدان يبدو أسرع من السياسة، إذ تشير التقديرات إلى أن الطرفين يختبران حدود الردع المتبادل في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع دائرة المواجهة لتشمل ساحات إضافية في المنطقة. حتى الآن لا مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة، ما يجعل المنطقة أمام مرحلة حساسة قد تحدد شكل الصراع في الأسابيع المقبلة.

إذن يركز هذا التقرير بالأساس حول انتقال إيران من سياسة الرد غير المباشر إلى إطلاق صواريخ نحو إسرائيل. نذكر يعني كل موضوع وعقيدة الصبر الاستراتيجي التي انتهجتها إيران في السابق، لكن مع الجنون الإسرائيلي يبدو وكأنها كان يعني من المحتم وهي مجبرة وملزمة أن تغير جزء من عقيدتها العسكرية والسياسات الدفاع والهجوم أيضا. لكن قلنا أن هذا التطور بالفعل يفتح الباب على ثلاث محاور رئيسية: التصعيد الميداني، موقع نتنياهو بين ترامب، ضغط ترامب وجمهوره الإسرائيلي، وأيضا قراءة فاينانشال تايمز لما يحدث. وأنا يعني أشدد أو أضع خطا تحت قراءة فاينانشال تايمز لأنه سنتطرق لهذا الملف بعد الفاصل.

0: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6.
1: لبن جد أو الروحة
0: 1.5 لتر ب10 شيكل. لبن بيريو 750 جرام ب17 شيكل و90. حليب تنوفا 1 لتر التنين ب10 شيكل. ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل. زيت دوار الشمس 3 لتر التنين ب50 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام التنين ب10 شيكل و90.
2: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
3: هو ملك الأسعار.
0: منطلع السمكات من بحر كفرمندا ومنقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. فطنت فيش بحر بكفرمندا،
2: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5.

0: نجوم، مطعم وأسماك المندلاوي، كفر مندل المدخل الرئيسي، الدوار الثاني. لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربي سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربي الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.
1: بس أمكور
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، نحن في متابعة لملفات برنامج من موقع الحدث عبر أثير إذاعة الشمس من خلال الموجات 101.98.1 FM. معكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد، في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميل خليل حداد، وفي الهندسة الإذاعية يرافقني الزميل أمير كيوان. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند تقرير التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير، وتحديدا ركزنا على جزئية انتقال إيران من سياسة الرد المباشر من سياسة الرد غير المباشر إلى إطلاق صواريخ مباشرة نحو إسرائيل، وقلنا أن الجنون الإسرائيلي دفعها لتغيير عقيدتها العسكرية في الدفاع والهجوم، خاصة بعد سلسلة ضربات إسرائيلية في محيط العاصمة بيروت ومناطق قالت إسرائيل إنها مرتبطة بحزب الله. نذكر بأن إيران على لسان الكثير من المسؤولين الكبار داخل الحكومة قالوا وهددوا بأنه استهداف الضاحية الجنوبية يعني استهداف إسرائيل، ثم صعدوا من سقف الخطاب السياسي والعسكري أيضا وقالوا بأن استهداف الجنوب أيضا يعني استهداف المستوطنات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن، لربما سيتحقق من خلال الاتفاق الذي يعني يبدو وكأنه تشكل تقريبا بين طهران وواشنطن. وكما شدد مرارا وتكرارا الإيرانيون قالوا بأن هذا الاتفاق سيشمل الجبهات، لا نعلم، سننتظر ونرى، وسنرى أيضا يعني في حال تمت وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني كيف يكون الرد الإيراني، ما هو شكله، لأنه الرد يمكن أن يكون يعني ليس على شكل إطلاق صواريخ فقط. وذكرنا بأن هذا التطور اللافت وانتقال إيران من سياسة الرد غير المباشرة إلى السياسة المباشرة يفتح الباب على ثلاثة محاور رئيسية: تصعيد ميداني، موقع نتنياهو بين ترامب وجمهوره، وقراءة فاينانشال تايمز لما يحدث. والآن سننتقل إلى هذا الملف. الاستراتيجية الكبرى لنتنياهو تتفكك، هكذا قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، وهي شهادة من قلب الغرب. نذكر صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية هي صحيفة المال والأعمال، يمينية اقتصاديا، وتقف عادة إلى جانب إسرائيل. تنشر افتتاحية بعنوان الاستراتيجية الكبرى لنتنياهو تتفكك أمام أعيننا. حين تخلص الصحيفة بهذا الوزن إلى هذه النتيجة، فإنما تقوله ليس رأيا بل شهادة من قلب هذا الإجماع الغربي، وتحديدا شهادة ممن يقف عادة إلى جانب إسرائيل. دعونا نستمع إلى هذا التقرير. في افتتاحية لافتة نشرتها فاينانشال تايمز البريطانية، خلص كبار محرريها إلى أن الاستراتيجية الكبرى لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تتفكك أمام أعيننا. الجريدة الاقتصادية التي تتميز بانضباطها وبعدها عن الإثارة تطرح خلاصة قاسية: نتنياهو حاول تأمين بلاده بوسائل عسكرية صرفة دون دمجها بوسائل أخرى، وهذا لا يعمل. ما الذي تقوله الصحيفة بالضبط؟ تذكر فاينانشال تايمز بأن الحرب مع إيران كانت حلماً راود نتنياهو طوال 30 عاماً، واليوم بعد كل هذه السنين ما تزال إيران على رجليها، وما تزال تطلق صواريخها على إسرائيل. حزب الله يقصف الشمال ويقاتل قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، والمزيد من الإهانة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح علنا للصحيفة نفسها قائلا: أنا من يصدر كل القرارات، هو لا. نتنياهو بحسب الصحيفة عالق بين خيارين كلاهما مر: إما أن يتراجع فيبدو ضعيفا، أو أن يتحدى ترامب فيخسر أهم حليف.
وفي هذه الأثناء تبقى إسرائيل معتمدة كليا على السلاح الأمريكي ومنظومات الدفاع الأمريكية، وأكثر من ذلك صفقة السلام التي يسعى إليها ترامب ستبقي إيران في موقع مالي أقوى مع قدرات نووية متبقية، فيما منح إغلاق طهران لمضيق هرمز رافعة جديدة بيد الإيرانيين. خلاصة المقال وهي عنوانه الحقيقي: الحلم الذي امتد 30 عاما أنتج عكس ما وعدنا به تماما. هذه ليست افتتاحية في صحيفة معادية لإسرائيل، هذه فاينانشال تايمز صحيفة المال والأعمال البريطانية، وهي صحيفة يمينية اقتصاديا تقف عادة إلى جانب إسرائيل وحلفائها وتكتب من موقع المتابع الهادئ للأحداث. حين تخلص إلى أن الاستراتيجية الكبرى تتفكك، فإن ما تقوله ليس رأيا بل شهادة من قلب الإجماع الغربي على فشل مشروع أمني عسكري امتد عقودا. نعم، فتح جبهات جديدة كل 4 شهور وعدم الحسم في هذه الجبهات، وكما ذكرت الصحيفة التي عنونت افتتاحياتها بالاستراتيجية الكبرى لنتنياهو تتفكك أمام أعيننا كانت تقصد بأنه كان هذا لطالما كان يعني الحرب مع إيران هو الحلم الذي روده خلال مسيرته السياسية، لكنه يعني كان أصعب من أن يتحقق على الأقل حتى هذه اللحظة.

0: الآن من الحروب والميدان إلى مكتب رئيس الحكومة حيث يجد بنيامين نتنياهو نفسه في معادلة دقيقة جدا. علاقات متوترة مع إدارة ترامب من جهة وحسابات داخلية معقدة قبل الانتخابات من جهة أخرى. هل ما زال نتنياهو لاعبا مستقلا يملك حرية القرار أم أنه بات مكبلا بتوازنات لا يستطيع تجاوزها؟ هذا تقرير يقرأ ضيق المساحة التي يتحرك بها بنيامين نتنياهو بين مطرقات ترامب وسندان الانتخابات بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في لحظة إقليمية مشحونة يجد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نفسه بين مطرقة العلاقات المتوترة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد

الإقليمي وارتفاع منسوب المخاطر. داخلياً يتحرك نتنياهو وفق معادلة دقيقة، من جهة يسعى لتعزيز صورته كقائد أمني حازم لا يتراجع أمام التهديدات، ومن جهة أخرى يحاول منع أي تصعيد كبير قد ينعكس سلباً على مزاج الناخب الإسرائيلي في ظل الاستقطاب السياسي الحاد والأزمة الحزبية المستمرة. لكن السؤال الأهم يبقى، هل ما زال نتنياهو لاعباً سياسياً مستقلاً يملك حرية القرار، أم أنه بات مكبلاً بتوازنات داخلية وضغوط أمريكية لا يمكن تجاوزها؟ بين خطاب السيادة الكاملة الذي يروجه أنصاره وواقع الاعتماد على الدعم الأمريكي والتنسيق الأمني، يظهر نتنياهو وكأنه يتحرك داخل مساحة ضيقة يحاول فيها الحفاظ على صورة القائد القادر على الحسم دون أن ينزلق إلى مواجهة مفتوحة قد تقلب الطاولة إقليمياً وانتخابياً في آن واحد.

0: إذن هذا التقرير بصوت الزميل ابتهاء الحسن. نتنياهو بين مطرقة ترامب وسندان الانتخابات، وهو بالفعل تقرير يطرح تساؤلات، هل يعني ما زال نتنياهو لاعب مستقل يملك حرية القرار، أم أنه بات مكبلا بتوازنات أمريكية لا يستطيع تجاوزها؟ الآن من ثقل الأخبار السياسية ننتقل إلى احتفال عالمي. انطلقت رسميا قبل يومين البطولة الأكبر والأطول في تاريخ كأس العالم. للمرة الأولى تستضيف 3 دول البطولة معا، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 48 منتخبا، 104 مباريات، 16 ملعبا، و8 منتخبات عربية في رقم قياسي. تقرير عن مونديال يتحول من بطولة إلى احتفال على مساحة قارة. نستمع إلى التقرير التالي.
1: من قلب القارة الأمريكية ومن بين مدن تمتد من مكسيكو سيتي إلى نيويورك ومن تورنتو إلى لوس أنجلوس، ينطلق أكبر مهرجان كروي عرفته البشرية. إنه مونديال 2026. للمرة الأولى في التاريخ تستضيف 3 دول كأس العالم معا، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة استثنائية تقام على 16 ملعبا وتستمر لأكثر من شهر، من 11 من حزيران وحتى 19 من تموز. النسخة الجديدة تحمل تحولا تاريخيا في نظام البطولة، إذ يرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا، ويتضاعف تقريبا عدد المباريات ليصل إلى 104 مباريات، ما يجعلها البطولة الأكبر والأطول والأكثر جماهيرية في تاريخ كأس العالم. عربيا تشهد البطولة حضورا غير مسبوق، إذ ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات العربية والآسيوية والأفريقية، ما يمنح فرصة حقيقية لمشاركة عربية واسعة وصلت إلى 8 منتخبات، وهو رقم قياسي مقارنة بالنسخ السابقة. الأنظار تتجه إلى حامل اللقب الأرجنتين وإلى القوى التقليدية مثل البرازيل وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، لكن مع توسيع عدد المشاركين يفتح الباب أيضا أمام مفاجآت جديدة قد تصنعها منتخبات صاعدة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي. أما النهائي الكبير فسيقام في منطقة نيويورك نيوجيرسي أمام عشرات آلاف المشجعين ومئات الملايين من المتابعين حول العالم. مونديال 2026 ليس مجرد بطولة لكرة القدم، بل احتفال عالمي يمتد على مساحة قارة كاملة، حيث تتحول الملاعب إلى منصات للأحلام وتصبح الكرة اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع.
0: إذن هذا تقرير حول انطلاقة المونديال. قبل أن نختم نختار مدخل موسيقي للمونديال، من روك المونديال في تشيلي 1962 إلى كأس الحياة لريكي مارتن وكواكا لشاكيرا التي تجاوزت 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب. هذا التقرير هو لتاريخ الأغاني التي رافقت كأس العالم وكيف تحولت الموسيقى إلى لغة تتجاوز الحدود.

0: حدود، نستمع إلى هذا التقرير الأخير.
1: منذ عام 1930 احتضنت البشرية حدثاً رياضياً لا يقارن بغيره، كأس العالم لكرة القدم، لكن أول أغنية رسمية لهذه البطولة لم تظهر إلا بعد 3 عقود ونيف في عام 1962، عندما احتضنت تشيلي البطولة قررت فرقة موسيقية وطنية تسجيل نشيد احتفالي روك المونديال. هذه الأغنية لم تكن مجرد أنشودة، بل أصبحت النشيد غير الرسمي للمنتخب التشيلي، وحتى اليوم تحتفظ بالرقم القياسي الأعلى للمبيعات في البلاد. لكن الانفجار الحقيقي جاء عام 1998. ريكي مارتن الفنان البورتوريكي قدم كأس العالم، أغنية واحدة غيرت مسار حياته تماماً، فازت بجائزة غرامي، انتشرت في كل بقاع الأرض، بل دعي الفنان للغناء في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي. وفي عام 2010 جاءت شاكيرا بواكا واكا، 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب، رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس. أغاني كأس العالم ليست مجرد موسيقى ترفيهية، إنها شاهد حي على كيف تتجاوز الموسيقى الحدود وتوحد الشعوب وتترك بصمة لا تمحى في وجدان الإنسانية. ففي قطر عام 2022 كانت الحالمون، وفي هذا العام في عام 2026 في أمريكا الشمالية ستأتي نغمة جديدة تكتب فصلاً إضافياً من هذه الحكاية الموسيقية.
0: إذن كان هذا التقرير الأخير لهذا العدد من برنامج من موقع الحدث حول أغاني المونديال حين توحد الموسيقى شعوب العالم. إذن بهذا نصل إلى ختام برنامج من موقع الحدث، من مفاوضات متعثرة في الناصرة إلى ركام منازل في تل عراد، ومن باريس وأوتاوا إلى التي تفرض عقوبات إلى مخيم جنين الذي يستقبل موقعا عسكريا دائما، ومن ذكرى 5 حزيران الذي لا ينسى إلى صواريخ تتطاير بين طهران وتل أبيب، ومن نتنياهو المحاصر بين ترامب والانتخابات إلى صحيفة بريطانية تقول إن استراتيجيته الكبرى تتفكك. وفي الجانب الآخر من العالم انطلقت كرة المونديال على مساحة قارة كاملة، وتكتب هناك فصول جديدة في حكاية الأغاني التي توحد الشعوب. كل هذه الملفات على تباينها تطرح في نهاية المطاف سؤالاً واحداً في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتشابك المصالح. أين يقف الإنسان من كل هذا، وكيف نقرأ العالم من موقعنا نحن جمهور يعيش في قلب كل هذه التقاطعات؟ شكراً لحسن المتابعة، على أمل أن تحمل الأيام القادمة واقعاً أهدأ وأخباراً أكثر عدلاً وإنصافاً. أشكر فريق العمل، الزميل خليل حداد على إعداد هذه الحلقة، والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون، وهذه تحية. نلتقي مجدداً عند رأس الساعة، إلى أن نلتقي الأسبوع القادم من جديد، إلى اللقاء.

0: وقف كل برامجكو، حملة التصفية في محسنية حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشقق المستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو 390 شيكل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انطلقت قبل وقت وجيز مساء اليوم في مدينة اللد مسيرة الرايات السوداء القطرية الرابعة بمشاركة عشرات المواطنين احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتصاعد ظاهرة الإتاوة، ورفع المشاركون رايات سوداء ولافتات تطالب بمكافحة الجريمة المنظمة وجمع السلاح غير القانوني، محملين السلطات مسؤوليات التقاعس عن توفير الأمن للمجتمع العربي. وجاءت المسيرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضد العنف المتصاعد. للحديث أكثر حول ذلك تنضم إلي الزميلة الصحفية مراسلة إذاعة الشمس سميرة حاج يحيى. مساء الخير سميرة.
1: أهلا ومرحبا بك. نعم، من ساحة المظاهرة في سوق الليد، ساحة السوق، أي هنا المئات من المشاركين من أنحاء البلاد، هنا أيضا أعضاء كنيسة ونشطاء ولجنة المتابعة الذي كانت كلمة لرئيس لجنة المتابعة الذي حمل المسؤولية للشرطة. هنا صور الضحايا التي تحكي وتجسد هذه المعاناة والقضية الحارقة. المشاركة كانت أيضا من ضحايا أهالي ضحايا عائلات سكلة من منطقة، من كل المناطق حتى من حيفا، وصلوا أيضا لإيصال رسالة، رسالة صرخة مدوية لقول كفى للعنف والجريمة، ويحملون المسؤولية للشرطة. وهنا أيضا الشرطة تتواجد في محيط مسرح المظاهرة. عمليا هنا كلمات كان من المتوقع أن تجوب شوارع المدينة، ولكن لظرف طارئ استمرت الفعاليات

0: مظاهرة في نفس ساحة السوق البلدي في مدينة
1: الرد. هل هو تقييد من الشرطة؟
0: ليس تقييد، ولكن بسبب ظرف طارئ لجنازتين التي ستعرقل المسيرة، ولذلك بقيت الفعاليات في مكانها في ساحة السوق حيث المظاهرة.
1: نعم سميرة، أنت ذكرتي مئات المشاركين، يعني هل كيف تقيمين المشاركة؟ نحن نتحدث عن مسيرة قطرية.
0: أنا أقيم أنها هزيلة، ولكن المئات 400 نحو 400، ولكن المشاركة ضئيلة جدا بحسب الحدث وضخامة الوجع وهذا القضية الحارقة، هذه القضية الحارقة التي يجب أن تخرج الجميع لقول كفى والانضمام إلى ساحة المشاركة. هنا لافتات ورايات سوداء أيضا يحملون. أيضا أريد أن أضيف أن هنا من اليسار، من نشطاء اليسار، من اليهود أيضا، وكذلك من وجهة من كافة البلاد، عمليا ممثلين اللجان الشعبية أيضا من كافة البلاد.
1: سميرة، نحن في خضم نقاشات حول تشكيل قائمة مشتركة، نحن أود أن أسأل عن مشاركة ممثلي الأحزاب أو رؤساء الأحزاب، هل تشاهدين؟
0: نعم، بالصدفة كان هنا أحد المرشحين للجبهة، وأنا قمت بهذا السؤال وقال ستكون عما قريب هنا مفاوضات وهناك، ولكن بالتالي سنخرج بنتيجة، نحتاج إلى جهد مضاعف حتى حتى نصل إلى اتفاق. نعم، هنا ممثلين كافة الأحزاب ويسار، وأيضا اللافتات والرايات والصور. المؤلم جدا أن صور الضحايا العنف والجريمة كانوا على ملصقة على الكراسي، وعدد كبير جدا يجسد المشهد المؤلم جدا.
1: هل كان هناك حديث لأهالي الضحايا؟
0: نعم، هنا أحاديث كثيرة لضحايا، لعائلة سكلة من مدينة اللد، حيث قالت إحدى أو والدة المرحوم الضحية وليد بدوية، التي قالت كنت عندما أسمع عن جريمة قتل أقول وأشعر بكم هائل، كيف سيكون هذا الفيض من المشاعر لعائلة الضحية، ولم أتوقع أن أكون أنا من بين هذه العائلات السكلة. وأخرى قالت أننا لم نكن ضالعين بأي مشاكل، ولم نعلم أنه سيصلنا، وإذا وصلنا نحن سوف يكون هنا ليس فقط خطوط حمراء، أنا الجريمة ستصل كل بيت.
1: هذا هو الحال. شكرا جزيلا لك الزميلة الصحفية مراسلة إذاعة الشمس سميرة حاج يحيى على كل هذه المعلومات.
0: أهلا بك.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يبقى الطقس مستقرا وتسود أجواء غيمة جزئيا إلى صافية، فيما تميل قليلا إلى البرودة في المناطق الجبلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 91.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. من جديد منطل عليكم بمشوارنا الأسبوعي اللي مليان موسيقى وعبر موجات الأثير 101.98.1. موعدنا اليوم مع رحلة جديدة رح نترك فيها ضجة الحياة وضجة الأيام اللي زي ما تعودنا كيف منعملها كل نهاية أسبوع، نترك كل إشي ورانا ومنمنح قلوبنا وأفكارنا ساعتين موسيقيات فيهن طرب وحب وذكريات. من الكلاسيكيات الخالدة إلى أحدث الإصدارات ومن القصص اللي ولدت خلف الكواليس إلى الأصوات اللي رفاقتنا بأفراحنا وبحياتنا اليومية، رح أرافقكم بكل حب بمشوار موسيقي مميز من الساعة 6 وحتى الساعة 8 عبر موجات الشمس 101.98.1. تحياتي لطاقم البرنامج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن زميلتي في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. من وراء الميكروفون معكم بكل حب أنا أمير كيوان، ومن هاي اللحظة وحتى الساعة 8 لغتنا راح تكون الموسيقى وبس. معين شريف معنا بأول محطاتنا الغنائية، علو الشمس وخليكم على السمع.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

عودي من بعد الإعلان لحبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. مشوارنا بلش وبرنامج أنغام الختام معكم على الهواء حتى الساعة 8. علوا الصوت لنعيش أنا وياكوا أجواء أول فقرة من المشوار. بفقرتنا هاي رح نسافر عبر الزمن بسنين كثير لورا، نتقرب فيها من حياة أحد النجوم اللي تركوا بصمة لا تنسى في تاريخ الموسيقى العربية. بزمن كانت فيه الأغنية تحفظ من أول مرة حلوة، وكان الصوت واللحن يوصل القلب من دون وسيط. نقف اليوم عند محطة من محطات الفن الأصيل، الفنانة الراحلة ذكرى محمد. ذكرى هي مطربة تونسية وتعد من أقوى الأصوات النسائية في الغناء العربي. ولدت عام 1966 وتميزت بصوت قوي وإحساس عالي، قدرة على أداء المقامات الصعبة من بداية مسيرتها الفنية وهي حتى بعدها طفلة.

صغيرة بأول طريقها. ذكرى صوت جبلي قوي ومساحة صوتية واسعة وقدرة كبيرة على أداء الطرب الكلاسيكي والأغنية الحديثة معا، لهيك اعتبرها كثير من الناس وحتى بشهادات بعض الفنانين الكبار إنها امتدادا لمدرسة الطرب الأصيل. انتقلت للخليج في بداية مسيرتها واشتهرت بالأول بالساحة الخليجية باللون الخليجي، قدمت بعض الأغاني الناجحة بلهجة أهل الخليج وأشهرهن كانت أغنية ابتعد عني. يوم بعد يوم وعمل بعد عمل نجحت ذكرى بأنها تثبت حالها وتحجز لإلها مكانة في الساحة الفنية العربية. تعالوا نروح أنا وياكم لنسمع أغنية ابتعد عني بصوت ذكرى باللون الخليجي. تعالوا

بالتسعينات دخلت ذكرى في حفل كان يسمى ليالي التلفزيون، وهي مطربة غير معروفة، وطلعت منه وهي نجمة كبيرة بهتف الجمهور باسمها، خاصة إنها قدمت بيومها 3 أغنيات، وكان في تفاعل كبير جدا مع الجمهور، حبوا صوتها وحبوا أدائها. الأغنيات اللي قدمتهن كانوا وحياتي عندك، مش كل حب، وعلى بلد المحبوب، ومن بعدها كانت الانطلاقة الكبرى لإلها وقدمت ألبومها الأول، كان اسمه ألبوم وحياتي عندك اللي حقق نجاح كاسح. من بعده قدمت ألبومها الثاني اللي كان باسم الأسامي، واللي ثبت أقدامها عند الجماهير. تعالوا نسمع أنا وياكو واحدة من أشهر أغاني ألبوم الأسامي، أغنية الأسامي ذكرى.

أغنية الأسامي بصراحة كانت واحدة من أجمل أغاني ذكرى، أي إذا ما كانت شيء الأجمل. إذن من بعد المشوار الفني اللي قدمته ذكرى بالخليج، انتقلت من بعده إلى القاهرة، ومن مصر بدأت ذكرى مرحلة جديدة بمسيرتها الفنية، وبقوة ونجاح كبير دخلت إلى عالم الأغنية العربية الكبرى. قدمت أغاني عاطفية وطربية ولاقت نجاح كبير جداً، طبعاً تعاونت مع كبار الشعراء والملحنين، منهن الملحن صلاح الشرنوبي والشاعر عماد حسن. رغم مسيرتها اللي ما كانتش طويلة زمنياً، إلا إنها تركت أثر فني كبير ومكانة مهمة، وتخلد اسم ذكرى بين سطور الموسيقى العربية. توفيت الفنانة ذكرى عام 2003 بالقاهرة بعد حادثة مأساوية صدمت الوسط الفني والجمهور العربي، لتنتهي حياتها بشكل مفاجئ وهي في قمة عطائها الفني، لكنها بقيت بصوتها وبأعمالها واحدة من أبرز الأصوات في العالم العربي. من بعد وفاتها صدر لإلها ألبوم كان اسمه وتبقى ذكرى، وهو كان عبارة عن 7 أغاني سجلتهن قبل وفاتها. تعالوا نسمع واحدة من أغنيات الألبوم، أغنية يا حب.

إذن حبايبنا، هيك إحنا كنا برحلة قصيرة بحياة فنانة كبيرة، بس أعمالها بتحكي حكاية عمر كامل من الفن والإبداع. بيبقى الفن دايماً الجميل عنوان لا يصدق مهما مرت السنوات. وهيك قبل لا نختم هاي الفقرة، أنا سمعت كمان أغنية بصوت ذكرى حابب أسمعكم إياها معاي قبل لا نختتم هاي الفقرة. خليكم معي، تعالوا نسمعها.

0: إذن يا حبايبنا، من بعد هالأغاني الحلوة والمسيرة الفنية اللي أثرت بكثير ناس منها منا وبعد عايشة جواتنا لليوم بأغنيها وألحانها وكلماتها، الفنانة الراحلة ذكرى محمد، رح ننتقل لفاصل إعلاني قصير ومن بعده مكملين مشوارنا.
1: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
2: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
1: جاهز تنافسني؟
2: جاهز تنافسيني؟
1: تعالوا وتصدر التوقعات،
2: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

رجعنا لكم حبايبنا من جديد وسوا مكملين مشوارنا على الشمس. حاليا رح ننتقل لفقرتنا الأخيرة من أول ساعة بمشوارنا الموسيقي، ومن خلال لهذه الفقرة رح نكون بجولة موسيقية عن ما يدور خلف كواليس الأغاني، ونكتشف أنا وياكو كيف بدأت الحكاية. زي ما بنعرف إنه لكل أغنية حكاية، ممكن تكون لحظة حب أو وجع أو موقف غير مسارها وخلاها تعيش في ذاكرة الناس حتى اليوم. هنا إحنا مش رح نكتفي بس بالاستماع للحن والكلمات، لا، إحنا بدنا نفتح صفحات من كواليس أغنيات حبيناها، نكتشف كيف ولدت الأغنية وشو الأسرار اللي مخبية ورا كل نغمة. أعزائي المستمعين والمستمعات، مرحبا فيكم من جديد بفقرة أنا بحب أسمي هاي الفقرة هي حكاية أغنية. بهذيك اللحظة لما بغلب فيها اليأس على الإنسان، قرر الشاعر العراقي عزيز السماوي أنه يكتب قصيدة صارت أيقونة فنية بالعراق، قصة أغنية خطار عنا الفرح. القصة بتبلش عام 1965 من جوا السجن، لما الشاعر عزيز السماوي كان عم بصارع أيامه الأخيرة قبل حكم الإعدام. شبه فيها الفرح بالخطار، والخطار يعني الضيف اللي بيجي فجأة وبدون موعد، بزورنا وبروح بسرعة. عزيز ما كانش عم بيكتب مجرد كلمات بس، هو كان عمال بيوصف حالة الانتظار اللي كان عايشها، ولما قال لي رش العقد بدموع كان عم بوصف الشوق للحرية، ولما حكى ذوب شموع الوصل كان يقصد فيها سنين عمره يلي ذابت جوا السجن. مشتل عمرك ذبل كمان كان بقصد فيها القهر اللي

كان عايشه. وهي أسأل عفوا، هاي الكلمات تحولت لأغنية مشهورة غناها الفنان العراقي الإلهام المدفعي، دمج فيها الإيقاعات الغربية مع الفلكلور العراقي وتميزت بالتراث العراقي الحديث. خطار عنا الفرح.

مين كان بيعرف إنه ماجد الرومي اعتزلت الغرام بسبب أختها؟ اعتزلت الغرام هن كلمتين طلعوا من قلب رجل مكسور، اتحولوا لأجمل أغنية بتحكي عن الوفا والإخلاص بصوت ماجد الرومي. مع إنه كلمات الأغنية بالبداية لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني ولا بدي تصبحني ولا بدي تمسيني، بتوحي وكأنه لإشي ثاني، وكأنها بتحكي عن امرأة قوية مستقلة تتخلص من أوجاعها.

الصورة لحالها بدون مساعدة أي أحد، بس الموضوع كان غير. بديت القصة من لحظة فقد موجعة يوم وفاة شقيقة ماجد الرومي. زوجها ما قدر يتجاوز غيابها، وعلى قد ما كان يحبها كان كل يوم يروح ويزور قبرها، يقعد حدها ويقولها أنا من بعدك اعتزلت الغرام. هاي الجملة البسيطة والصادقة وقعت بقلب ماجدة الرومي وشافت فيها حب وإخلاص لازم يتوثق، فقررت ماجدة إنه هالمشاعر لازم تصير أغنية. وبالفعل راحت لعند الشاعر نزار فرانسيس اللي قدر إنه يحول الوجع لكلمات شعرية. والموسيقار ملحم بركات لحن هاي الأغنية بلحن جدا مؤثر، دمج بين اللحن والعاطفة والكلمات، والنتيجة أغنية صارت مرآة للحب الحقيقي، وماجدة قدرت إنها توصل رسالة مؤثرة عن الحب والوفا والإخلاص. أغنية اعتزلت الغرام ماجدة الرومي.

إذن حبايبنا، من بعد ما سمعنا قصة أغنية اعتزلت الغرام اللي بتحكي عن الحب الحقيقي والوفا والإخلاص، تعالوا نسمع أنا وياكو رأي محمد فؤاد بأغنيته اللي بتحكي عن الحب الحقيقي.

إذن يا حبايبنا ومستمعينا الأعزاء، بكل حب رح نطوي أنا وياكو صفحة الساعة الأولى من مشوارنا الموسيقي، بس الحكاية بعدها ما خلصتش. أغاني جديدة وأغاني بأصوات محلية، جولة موسيقية ثانية بمختلف الأنواع معانا بساعتنا الثانية. انتظرونا وخليكوا على الشمس وتروحوش لبعيد. مني أنا أمير كيوان، كنت معكم من وراء الميكروفون ومن فريق العمل عدي ياسين ابتهال حسن بديع كرام، منوجه لكم أطيب التحيات. فاصل إعلاني نشرة أخبار ومكملين مشوارنا سوا.

0: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسنية حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا ب 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج ب 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج ب 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش ب 990 شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر المستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز ب 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسي ب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة ب 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي ب 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوي 6 كيلو ب 390 شيكل.
1: سخنين راحت توج وج
2: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
4: فوت على التطبيق توقع واربح ملان جوائز.
3: جاهز تنافسني؟
4: جاهز تنافسيني؟
3: تعالوا وتصدر التوقعات،
4: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نظمت مساء اليوم في مدينة اللد مسيرة الرايات السوداء القطرية الرابعة احتجاجاً على تفشي العنف والجريمة وتصاعد ظاهرة الإتاوة، ورفع المشاركون رايات سوداء ولافتات تطالب بمكافحة الجريمة المنظمة وجمع السلاح غير القانوني، محملين السلطات مسؤولية التقاعس عن توفير الأمن للمجتمع العربي. وجاءت المسيرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضد العنف المتصاعد. في السياق، أكدت مراسلة الشمس سمير حاج يحيى مشاركة المئات إلى جانب عائلات الضحايا وقيادات من المجتمع العربي، مشيرة إلى أن المسيرة لم تتخذ المسار المتفق عليه بسبب جنازتين في المدينة وبقيت في موقع انطلاقها في ساحة سوق اللد. وإلى الملف الإيراني، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة لمنشور رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على منصة إكس، قال فيه إن الطرفين الأمريكي والإيراني أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام، مع توقع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات 24 المقبلة. بالتزامن، أعلنت الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستستضيف غدا مراسم توقيع إلكترونية على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أفادت تقارير بأن وفدا إيرانيا برئاسة وزير الخارجية عباس عرقجي سيصل إلى باكستان للإشراف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يشكل جزءاً أساسياً من الاتفاق، مؤكداً أن طهران ستواصل استيفاء الرسوم مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز، ومشدداً على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة. في الأخبار المحلية، أصدرت وزارة الصحة وسلطة الطبيعة والحدائق تحذيراً للجمهور عقب هجوم عدد من الواويات على زوار شاطئ دوغا في بحيرة طبرية، والذي أسفر عن نقل 11 شخصاً لتلقي العلاج. وأوضحت الجهة المختصة أن أحد الحيوانات المشتبه في الهجوم يعتقد أنه مصاب بداء الكلب ولا يزال طليقاً ولم يتم الإمساك به حتى الآن. وأكدت وزارة الصحة أن داء الكلب مرض خطير وقاتل، داعية كل من تعرض لعضة أو احتكاك مع حيوان غير مألوف إلى غسل المنطقة جيدا بالماء والصابون والتوجه فورا لتلقي العلاج الطبي، إضافة إلى إبلاغ مكتب الصحة المختص. توفي الطفل جواد محمد حسين أبو مداغم في الرابعة من عمره من مدينة رهط بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة عسقلان، وكان الطفل قد انتشل من المياه وهو في حالة حرجة للغاية، حيث قدمت له الطواقم الطبية الإسعافات الأولية في المكان قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى برزيلاي لاستكمال العلاج، إلا أن الأطباء أقروا وفاته لاحقاً.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية، فيما تميل إلى البرودة قليلا لا سيما في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذا المساء في القدس والجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا والتلأبيب 22، النقب 17، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس. 101.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس بساعتنا الثانية من مشوارنا الموسيقي عبر موجات الأثير 101.98.1 مكملين مشوارنا سوا. بساعتنا هاي إحنا مكملين بمنح قلوبنا فرصة لتتنفس فيها الموسيقى وروقان المزاج بين أغاني بتحرك المشاعر وأغاني أخرى تشعل الحماس. علوا الصوت وسوقوا عمهلكم وعيشوا معنا أجواء الشمس. عادي ياسين يرافقني الآن بغرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحياتي لك عادي. ابتهال حسن الزميل العزيز في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. من وراء الميكروفون معكم أنا أمير كيوان. تحياتي لكم جميعا، وبكل حب رح أرافقكم الطريق حتى الساعة 8. جديد وائل كفوري شو مشتاق لي معانا بأولى أغنيات ساعتنا الثانية.

من هالأغنية الحلوة رح ننتقل لنسمع جديد سارة زكريا. للي ما بيعرف سارة هي مغنية لبنانية شابة اشتهرت بأداء الأغاني الشعبية والسهرات والمويل. عندها قاعدة جماهيرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بس بأغنيتها الجديدة من اللون الشعبي والمواويل للرومانسيات والإحساس العالي. تعالوا نسمع سارة حظ الحلو.

0: إذن حبايبنا رح ننتقل لفاصل إعلاني قصير ومن بعده راجعين نكمل مشوارنا سوا، خليكم معنا.
1: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
1: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

رجع من بعد الإعلان حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، سوا مكملين مشوارنا. في عام 2014 صدر ألبوم جديد للفنان تامر حسني باسم 180 درجة. أشهر أغنيات الألبوم كانت أغنية اللي تسمت على اسم الألبوم نفسه 180 درجة. تحكي الأغنية عن التحول الجذري في العلاقة العاطفية لما الشخص بواجه حبيبه السابق بعد ما قرر إنه يتركه ويروح. وهنا تامر حسني برفض فكرة العودة وبأكد إنه الطرف الآخر أصبح ماضي. ومن خلال كلمات الأغنية ببين لنا قديش شخصيته وحياته اتغيرت تماماً أو انقلبت 180 درجة للأفضل. أغنية بتحمل كلمات مؤثرة وألحانها فيها هدوء عاطفي، تعالوا نسمعها.

من تامر حسني بننتقل لبهاء سلطان. في عام 2022 صدر ألبوم لبهاء سلطان باسم سيجارة. واحدة من ضمن أغاني الألبوم كانت أغنية أنا غلطان من تأليف وتلحين الشاعر والملحن عزيز الشافعي. أغنية أنا غلطان كانت مستوحاة بالكامل من قصة حب حقيقية وتجربة شخصية عاشها الشاعر نفسه. فعزيز الشافعي بيحكي بتصريحات إعلامية إنه كلمات الأغنية بتعبر عن حالته في علاقة عاطفية مرق فيها. فالأغنية بتحكي عن لسان شخص بيعترف بغلطه بالتمسك بشخص ما كانش يبادله نفس الاهتمام أو التقدير، وبالنهاية اكتشف إنه الطرف الآخر ما كانش بيستحق كل هذا الحب. ولخص الفكرة بجملة كانت بتقول: بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني. تعد هاي الأغنية واحدة من أبرز الأعمال اللي مهدت لعودة بهاء سلطان بقوة للساحة الفنية من بعد فترة الخلافات مع شركة الإنتاج. بإحساس بهاء وأداؤه المميز نجحت الأغنية نجاح كبير ما كانش متوقع. أنا غلطان بهاء سلطان.

إذن حبايبنا، من بعد هالأغاني الحلوة والمشاعر اللي ترجمت لكلمات وموسيقى، بدنا نحاول إنه نحيي شعور الحب من أول وجديد، نعلي المود ونعبي شوية طاقات. سعد رمضان، جمالك عربي.

0: إذن حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، رح ننتقل لفاصل إعلاني قصير ومن بعده راجعين لنكمل مشوارنا سوا، خليكم معنا.
1: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا ب 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكروويف من سامسونج ب 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش ب 990 شيكل، جلات صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلات صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسي 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوي 6 كيلو 390 شيكل.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

عودة من جديد يا حبايبنا ومستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة الشمس، كملين معاكم بفقرتنا الأخيرة من مشوارنا لليوم. فقرتنا هاي دايما بتكون مميزة، واللي بميزها هو صوت الشاب أو الصبية اللي بيكون نابع من بين المدن والقرى العربية في بلادنا. الصوت اللي فيه لهجتنا، فيه حس شوارعنا، أصوات بتأكد لنا يوم بعد يوم إنه في عنا في بلادنا فنانين وفنانات موهوبين بيستحقوا منا أكبر دعم. ومن هون وعبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98، خصصنا هاي الفقرة للأصوات المحلية وبس. علوا الصوت واستعدوا معنا لجولة موسيقية محلية. رح نبدأ المشوار من قرية جت مع الفنانة آية جميل خلف بأغنيتها الجديدة يحرم علي النوم. يلا نسمع.

من هالصوت الحلو رح ننتقل أنا وياكو سوا من جد إلى الناصرة. نادين خطيب مطربة ومدربة غناء، عندها صوت مميز وإحساس عالي بكل أغنية. خلونا نسمع لها سوا أغنية بلادنا غير.

إذن يا حبايبنا، من بعد ما كنا في قرية البعنة وسمعنا صوت أحمد، صوت مميز وجميل، مش رح نبعد كثير، وهاي المرة بدير الأسد مع آخر أعمال الفنانة منال موسى، كل يوم.

إذن من هالأغاني الحلوة منختتم فقرتنا الأخيرة من مشوارنا الموسيقي لليوم، مشوار ساعتين من الموسيقى العربية بمختلف أنواعها بقصصها وحكاياتها انتهى. بهاللحظة احنا بنوصل لنهاية مشوارنا لليوم. أجمل التحيات بحب أوجهها لإلكم متابعينا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. بتمنى تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معنا بأجواء إذاعة الشمس. موعدنا الجاي يوم السبت الجاي إن شاء الله بنفس التوقيت من الساعة 6 وحتى الساعة 8 عبر موجاتنا 101.98. تحياتي كمان لفريق العمل اللي رفقني المشوار طوال هذول الساعتين، عاد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن شريكتي في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. أمير كيوان كنت معكم.

0: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق بين واشنطن وطهران من المقرر توقيعه غدا، مضيفا أنه فور التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وقال ترامب إن العلاقة مع إيران مختلفة وأفضل بكثير من الإدارات السابقة، مشيرا إلى أنه لن يتم دفع أي أموال في هذا الاتفاق على عكس ما وصفه بمدفوعات سابقة خلال إدارة أوباما، وأضاف أنه في الوقت المناسب وعندما تهدأ الأمور على حد تعبيره سيتم التعامل مع ما وصفه بالمواد النووية المدفونة وتدميرها سواء داخل إيران أو خارجها، مؤكدا أن طهران لم تعد تسعى لامتلاك سلاح نووي ولن تحصل عليه بأي شكل من الأشكال. وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز الشريف على منصة إكس أن الطرفين الأمريكي والإيراني أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام، مع توقع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات 24 المقبلة. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يشكل جزءا أساسيا من الاتفاق، مؤكدا أن طهران ستواصل استيفاء الرسوم مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز، وشدد على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة. دعا ذا لنسيت أحد أهم اثنين من المجلات الطبية في العالم إلى المطالبة بتعليق عضوية جمعية الأطباء الإسرائيلية من الجمعية الطبية العالمية على خلفية اتهامات تتعلق بعدم إدانة ما وصف بانتهاكات خطيرة في غزة، بما في ذلك تدمير النظام الصحي والتعامل مع الأسرى الفلسطينيين. وبحسب التقرير وقع أكثر من 1100 طبيب من العاملين في المجال الصحي على عريضة تطالب بتعليق العضوية في إطار تصاعد دعوات المقاطعة ضد مؤسسات طبية وأكاديمية إسرائيلية على خلفية الحرب. محليا، نظمت مساء اليوم في مدينة الليد مسيرة الرايات السوداء القطرية الرابعة احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتصاعد ظاهرة الإتاوة، ورفع المشاركون رايات سوداء ولافتات تطالب بمكافحة الجريمة المنظمة وجمع السلاح غير القانوني، محملين السلطات مسؤولية التقاعس عن توفير الأمن للمجتمع العربي. وجاءت المسيرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضد العنف المتصاعد. وأكدت مراسلة الشمس سميرة حاج يحيى مشاركة المئات إلى جانب عائلات

0: الضحايا وقيادات من المجتمع العربي، مشيرة إلى أن المسيرة لم تتخذ المسار المتفق عليه بسبب جنازتين في المدينة وبقيت في موقع انطلاقها في ساحة سوق اللد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: في ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة قليلاً، لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: القدس والجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 22، النقب 17، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

لطيف، يا لطيف.

0: موج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

الحاسد ليس الحسود على الهوى بمساعد لم يخلق الرحمن أجمل منظرا لم يخلق

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الليلة، وقال ترامب إن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. ترامب أشار إلى أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية الإمارات قطر تركيا باكستان والبحرين الكويت ومصر وغيرها من الدول، فيما أشار ترامب أيضا إلى أن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا، كما أكد موافقة القيادة الإيرانية. فيما لم تصدر

0: إيران حتى اللحظة أي بيان أو تصريح بشأن الموافقة أو رفض الاتفاق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي. بدورها نقلت وكالة إكسيوس عن مصادر مطلعة أن الخلافات الرئيسة تم حلها خلال المحادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي بقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أعلن ترامب عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرق الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. في السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا للعبور، وتم إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق. جاء ذلك بعد إعلان إيران إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق، وجراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على منطقة وادي الصلوق في لبنان، وقال الجيش إن السيطرة على الوادي الواقع في القطاع الأوسط تزيل التهديد عن إصبع الجليل والمطلة. في السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات لتطوير مدن وبلدات شمالية، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في مدينة نوفا جليل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. بدوره، قال الرئيس اللبناني جوزيف عوني إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات، مطالبا بإنهاء العداء مع إسرائيل رغم الضغوط، بناء على انسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المحتلة. أصيب رجلان في الخمسينيات والستينيات من عمرهما بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، ونقل المصابان بعد تقميم العلاجات الأولية لهما إلى المركز الطبي في مدينة نهرية لاستكمال العلاج. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع رقم 77 قرب بلدة كفركنة، وقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته على الفور جراء تعرضه لإصابة بالغة الخطورة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 22، في النقب 20 درجة مئوية، مفيلة 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بلعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزنطة بتقول وك وك وك.

جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وك وك وك.

عنده فرحنا قال دعانا الزين لعنده فرحنا وضعنا حنك.

فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع الميجنة مثل حبيب مع حبيبه.
1: لك الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا
2: على محمد رسوله العادلة. الله عليك
3: يا با أحلم بالشرف الحفلة وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا. يابا أحلم بالشرف الحفلة وحلوا كرام عقدة يابا المهموم حلوا. حلوا يفرح لعريس حسن علي لك حلوا.

اختراق طائرة معادية. الغجر، ادخلوا للمنطقة الآمنة.